ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

Rheinland-Pfalz, FM.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: UNFM.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز السابعة صباحا ديوان اف ام. صباح الخير. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تناهز نحو 8.8 مليار دينار سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول لدى مشاركته الأربعاء الماضي في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني. وأكد رئيس الاتحاد ضرورة تحويل خبرات التونسيين بالخارج وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة، بما يدعم خلق الثروة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أمس عن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين محطتي المكنين والمهدية في الاتجاهين بسبب انزلاق سيارة خفيفة وارتطامها بين محطتي الشرف والبغدادي بعمود كهربائي مرتبط بالشبكة الكهربائية المشغلة لقطارات المسافرين. والشركة تؤكد عمل المصالح الفنية على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. والي تطاوين أمير الجبسي يشرف على أعمال اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم اللجنة النجدة لاتخاذ الإجراءات والتدابير السباقية المستوجبة للاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية. وأسدى والي جهة تعليماته بجهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه وإزالة الفضلات والرواسب والانسدادات والنقاط السوداء وتطهير المنشآت المائية والحساسة ومراقبة وحماية الضفاف، مؤكدا ضرورة تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والبلوعات وحواشي الطرقات. وفي أخبار العالم، مسؤولون في ولاية واشنطن يقولون أن حرائق الغابات التي اجتاحت أكثر من 100,000 هكتار في الولاية أدت إلى عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاعات في التيار الكهربائي. وقال المسؤولون أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو وفيات مرتبطة بالحريق حتى الآن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن الولايات المتحدة والاحتلال اتفقا على تعليق الضربات المخططة لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شرط التوصل سريعا إلى اتفاق. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، والمشوار ينطلق الآن مع ويكند على الكيف في أمن الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

وحنا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: كيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار
1: صباح الخير صباح النور إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد بالتوفيق للناس اللي شادة ثنية وتسمع فينا على مختلف الفريكونس متاعنا وصباح الفل للناس اللي مازالوا كيحلوا عينيهم قاعدين يحضروا في قهوة الصباح ويفيقوا معنا بشوية بشوية واحدة واحدة نقوموا أون دوسور في الويكاند وإن شاء الله نونسوكم اليوم الصباح وكل صبحية سبت وحد على امتداد الشهر أوت في مواصلة للعمل المتميز اللي كانت قدمته زميلتي إيمان السكوحي في جويليا نوجه لها تحية نقولها عطلة ممتعة يا إيمان. الموعد هو ويكند على الكيف سبت واحد من السبعة حتى النص النهار على ديوان فام نتابعونا على مختلف لي فريكونس متاعنا متاع الديوان على اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك. معاكم في الميكرو جيهان سليني في الإخراج معاكم عزيز اللعوني وفي الإخراج الرقمي إيمان الشيبي كيف كيف معنا الشيب الهمامي في التنسيق والإعداد وبش تتابعوا معنا بقية المواضيع وبقية الفقرات اللي بش نحكيو فيهم اليوم. أنا لكم برشة ثقافة مقترحات أفلام معنا وين نكتب بتنجم نونسكم في الصيفية هذه ومعاكم زيدة بش نتابعوا الأخبار وعناوين الصحافة في متابعة للشأن العام نعملوا زيدة تطلع على حالة الطقس بعد شوية وهذه زيدة من الحاجات اللي نقترحوها عليكم. لكن الطبق الرئيسي في الويكند سبت واحد على امتداد شهر أوت 2026 بيجي يكون الموزيكا وبالموزيكا الويكند معاكم يكون أخف وأزين واحدة واحدة نبدأ الصباح وشنو أحلى من صوت فيروز الصباح خلي من معناها من بين الحاجات اللي نحبها برشا في الإذاعة إنه الصباح كي تحل الراديو تلقى الفازة اللي توريك إنه النهار بدأ والنهار يبدأ بصوت فيروز. سألوني الناس عزيز ناس سألوني الناس هيتها مرحبا بها كملين معاكم حتى نص النهار.

0: الحاجة الأولى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: Food Club.

0: جنة الويكاند مع ويكاند عالكيف.
1: ويكاند عالكيف، المواد معاكم من السبعة حتى النص نهار سبت وحد على امتداد شهر أوت. مواصلين معاكم في موعدنا متاع الويكاند، رافقوكم بالأخبار بالموزيكا وبالمقترحات الثقافية والمتابعة للأخبار والشأن العام. خلي تو نمشي ونعملوا حالة، نعملوا تطلع على حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم في بوان ميتيو.
0: ميتيو
1: طقس اليوم حسب ما نلقاو على صفحة المعهد الوطني للرصد الجوي، فإن الطقس اليوم يكون مغيم جزئيا في أغلب الجهات، أحيانا كثيف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح في القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتقوى وقت اللي تظهر السحب الرعدية. بالنسبة للبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح درجة القصوى ما بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 39 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور ريح الشيلي محليا. سيسر واحنا اللي باش يختار تبحيره يرد بالو زيدا من البلايس اللي فيهم ريح وكل شيء والبحر هيج، ونقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وبالتوفيق للناس الكل. شيخوا بوقتكم اذا كانكم في كونجي ولا في عطلة، ولا حتى كان تعديوا كان عطلة الاسبوع، حاولوا تستغلوا الوقت هذايا باش تعديوا فيه اوقات ممتعة مع العائلة مع الأصحاب ولا حتى مع رواحكم. احنا بعد شوية باش نعطيكم مقترحات للويكند، كسواء أفلام وإلا كتب وإلا مقترحات أخرى في علاقة بالبحورات. باش خليكم توازيدا مع الموزيكا، مقترح غنائي جينا من عند بهاء سلطان، الغنية مزيانة برشا اسمها بكلم نفسي. اللي عجبني فيها أنه موضوعها ما هوش درج برشا في الأغاني العربية، أنه الواحد يعمل غنية يحكي فيها على روحه، وأنه هو يحكي مع روحه. اسمعوها مليح، راجعين بعد الأخبار.

0: Publicité.
1: عارف كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بليس النصرية، أو على موقع فرصة دو بوينتيان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز 8 صباحا. ديوان افام صباح الخير. الإدارة العامة للأداءات تفيد بأن آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حدد ليوم 17 من أوت الجري، وأن يوم 20 من أوت يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع عن بعد. وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يحققون أرباحا من الاستغلالات الفلاحية والصيد البحري، فقد حدد آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ليوم 25 من أوت الجري. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع عن بعد، فقد حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 28 من أوت 2026 كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى يؤدي زيارة إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، ويؤكد ضرورة مضاعفة الجهود بهدف تذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز المشروع. وشملت الزيارة معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى بنود اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، ويقول إن الولايات المتحدة ستمتنع عن شن ضربات جديدة. منظمة بلان انترناشونال تحذر من أن 100,000 من المدنيين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان بالسودان يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة مع تفشي وباء الكوليرا وتفاقم نقص الغذاء والمياه النظيفة واستمرار تدفق النازحين إلى المدينة التي تشهد ضغوطا متزايدة جراء الحرب. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أمين فلاش سبور في أمان الله.
1: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
6: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
5: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
7: ديوان افام
8: صوتكم.
5: ديوان افام فلاش سبور.
9: صباح النور، اهلا بكم. بدايه مع اخر اخبار الماركاتو في تونس. النجم الساحلي كما اشرنا منذ اسبوع على وجود اتفاق بينه وبين متوسط الميدان السنغالي عثمان ياري الدياخيتيل، برح تم الامضاء بشكل رسمي لمده 3 مواسم. وهكذا يكون فريق النجم الساحلي تعاقد بشكل رسمي مع كل من عزمي هما عبد الله العامر، يشرف بن ضياف، سانغاري، وكذلك اقتراب متوسط الميدان امبروز اوشيكبو من الامضاء الرسمي لمده 2 مواسم. بالنسبة لموضوع انتقال المدافع الدوري الكيني لفريق النجم الساحلي أوميغا إلى فريق مولودية الجزائر، فإن مصادر جزائرية اكدت منذ أيام أن إدارة المولودية قدمت عرض أولي وعنده اتفاق رسمي مع أوميغا على توقيع عقد لمدة 3 مواسم، ولكن مازال لم يتم تأكيد العرض الرسمي بين الزوز فرق اللي باش تكون قيمته تقريبا مليار. نظرا لوجود مشكلة في عدد الأجانب في الفريق الجزائري، فإن الانتقال هذا ينجم ما يتمش بسبب عدد الأجانب، وال 48 أو 72 ساعة القادمة باش تكون حاسمة في انتقال أوميغا إلى فريق مولودية الجزائر أو نادي وفاق ستيف زاد اللي أبدى اهتمام كبير بالتعاقد مع اللاعب الدولي الكيني لفريق النجم الرياضي الساحلي. النادي الافريقي من المنتظر ان المهاجم الكاميروني لفريق الملعب المالي إنكانغ يوصل الاسبوع القادم الى تونس من اجل الامضاء الرسمي لمده 3 مواسم في صفقه انتقال نهائي بعد موافقه الافريقي على دفع الشرط الجزائي اللي موجود في عقده مع فريق الملعب المالي واللي قيمته تقريبا 120 ألف دولار. بنسبة كبيرة يوم الاثنين أو الثلاثاء وصول متوسط الميدان الدولي البيرو بخصوص كاسي ولاعب نادي كلوب دي بورتس أونيفرسيتاريو إلى تونس من أجل الإمضاء الرسمي لمدة 3 مواسم. بحسب مصادر صحفية في البيرو، فإن قيمة الصفقة تقريبا باش تكون قيمتها 1 مليون دولار. كانت بقية الفرق رسمية لدحام الأنف تعاقد مع الظهير الأيسر هيثم المحمدي لمدة موسم، في المقابل الحارس علي جمل تراجع على تمام تعاقده مع الفريق. وفي نادي مرحلة مسوسة يوم أمس رسميا تم التعاقد مع اللاعب أيوب شعبان الظهير الأيسر السابق لفريق اتحاد بن قردين وكذلك اتحاد المنستيري لمدة 2 مواسم. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM، ونتلقى ليكم مع برنامج ويكاند على كيفيه.

0: www.radiocanada.com. ويكاند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكاند على الكيف معكم حتى النص نهار، سبت واحد، موعد أسبوعي نحكيو فيه على الأخبار، نحكيو فيه على الشأن العام، ونتابعو فيه زاد كل ما فما في علاقة بالمهرجانات، بالمواعيد الثقافية وبالتحركات المدنية. فات البارح حكينا على إعادة تشجير جبل الناظور اللي بين رفراف وغار الملح، وكان تدخل معنا سي محمد البيجي، ناشط معناه في المجتمع المدني الجهة هذيك، واللي كان فسر لي معناها من كثرة ما شاف المنظر متاع جبل بعد الحرائق قديش وجعه قلبه، فحاول بطريقة عفوية أنه يطلق مبادرة لإعادة تشجير الجبل هذية، وقام بغراسة شجرة الفوق بالكل، وقال أنه يتوقع اللي باش يكون فما تفاعلات أكثر من عديد الجهات في علاقة بإعادة التشجير متاع الجبل. ولكن الحقيقة البارح مثلا العشية على وسائل التواصل الاجتماعي نلقاو الناشط البيئي حسام حمدي، لذول برشا فيكم يعرفوه من خلال الاكتيفيتي والأنشطة اللي يعملهم في علاقة بالبيئة، حاب يوضح في علاقة بإعادة عملية إعادة التشجير وقواعدها. وإحنا البارح كنا نوهنا إنه العملية راهي ما تصيرش بطريقة عفوية وكما جاي، كما نقولوا نحن كما جاي، وإنما عندها قواعدها، عندها أصولها، فما أوقات معينة، فما أشجار معينة، مش أي شجرة نجم نعود ونزرعها. دونك الأكثر تفاصيل باش نجم نزيد ونفهمه مسألة إعادة التشجير في علاقة بالبلايس اللي اتحرقت. ناخذ معنا بالتليفون وسعداء باستقباله حسام حمدي الناشط البيئي. صباح الخير يا حسام.
2: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعات والمستمعين، وسعيد جدا بالاستضافة.
1: يعيشك يا حسام، مرحبا بك، وانا زيدة سعيدة جدا وانه تتدخل معنا وتوضح لنا، على خاطر انت من الناس اللي عندها معناها ممارسات اللي متعود بالشيء هذايا، قمت انت والعديد من مكونات المجتمع المدني بإعادة تشجير برشا بلايس في بلادنا. دونك كي باش نحكيو على الخبرة موجودة، هذيك علاش نجم تفيدنا انت بخبرتك في علاقة بإعادة التشجير متاع جبل الناظور. وانا من الحاجات اللي حبيتهم في الفيديو اللي هبطها البارح حسام، وانت فاهم انه على عفويتها وعلى حسن النية اللي في المبادرة، ولكن تقول انت يلزم زادة نعمل الحاجات كما هي كما تجي معناها. دونك حسام، في علاقة بجبل الناظور وإلا ببلايس أخرين، كيفاش نجموا معناها بعد ما تصير حريقة كما هكا، ان شاء الله ما عادش تتعاود، شنو الحاجات أو الخطوات الأسلم لإعادة تشجير جبل الناظور وإلا غيره؟
2: بنوه قبل الجهات.
1: نيش اسمع فيك حسام، يعيشك،
2: تسمع فيا توا
1: هكا خير.
2: نحب نوه اللي راه حتى احنا في المجتمع المدني في مليون شجرة في صوب الجمعيات اللي زعناهم كان بتأثير وإشراف الإدارة العامة
1: للغابة طبعا،
2: بالطبع فما هيكل مختص اللي هو بين عملية معناها بين أي حريقة أو أي حاجة تصير للفضاء الغابي، ثم تقييم أولي بالاستعانة بالخبراء يقولون شو نعمل بالضبط، وإحنا نجم نكون قوة اقتراح ولا قوة زادة تاع موبيليزاسيون وفي الغرسين وفي المتابعة معناها. مرة أخرى تحيي كل بادرة طيبة وكل حسن معناها حاجة وراها حسنية وكل حماس ومهم برشا، راهو ما نحبش ما نفرش العباد ولا كذا، على العكس يلزم نوصفوه ويلزم يكون على مدار السنوات القادمة الكل باش نحاول نحافظوا على غاباتنا ونحاول نتمدوا في عمل التشجير. إنما العملية هذه لازمها تصير وفق قواعد معناها علمية محددة. المعلوم هو كونه غالبا في غالب الأحيان عملية التشجير ما تصيرش مباشرة بعد الحريقة، يلزم نستناو على الأقل معناها نعطيه مدة للطبيعة باش تسترجع أنفاسها، وثم تقييم علمي هو اللي يقول لنا شنو نجمو نعملو بالضبط. حاجة أخرى حتى في الغراسات معناها بعد سما الأصناف اللي لازم تكون أصناف محلية، ذا الاختيار لازم يكون ذا مدروس، نعرفوا نحن ذا قدام تغيرات معناها مناخية ممكن حتى ثم بعض الأصناف المحلية ممكن معاش تسير التغيرات المناخية ذي، كل المعلومات ذي الكل معناها يتصير أثر تقييم علمي ويكون ثم مخطط. ولو التشجير ماهوش نهار بركة، ماهوش عملية بركة، وإنما عملية تتواصل عديد السنوات، ممكن نختصرها بإيجاز إنه بعد عامين أو ثلاثة من البلاصة اللي تحرقت يلزم تحذير معناها التربة، يلزم تقع معناها أيضا تحذير الشتان، جمع معناها البذور وتحذير الشتانات في المنابت يلزم الغراسة، وبعد في الغراسة مثلا في أول عام غراسة تصير الساقين مارتين وكذا مرات على الأقل في الصيف، بعد يصير تقييم أولي ونشوفوا نسبة النجاح، تتم غراسة ونبقى في السيكل هذا كانت على غراسة النسبة اللي ما نشهدش على مدى 5 سنوات، كي رجعوا 90% من الكثافة وقتها فما عملية غبية أخرى في التنظيف في الزبران في الحماية في معناها تنظيم الطرائد النارية، معناها راهي ماهيش عملية معناها متاع نهار ولا مناسباتية ولا غير
1: وهذا باش تاخذ سنوات معناها
2: بالضبط.
1: العملية تاخذ سنوات، عندها قواعد علمية، فما تأطير يلزم يجي من عند الغابات الإدارة متاع الغابات، ومعناها ويظهر لي زادة حسين فما جزئية أخرى أنه مش أي شجرة تتزرع في أي بلاصة.
2: أكيد أكيد كل شجرة هي خصائصها، فما زادة فما النباتات الغازية، فما مثلا تنجم تجيب شجرة مثلا ولا تبدأ شجرة مثلا تروبيكال وتنجم تجيب مثلا أمراض معاها، زي الكل معناها ما نجموش نجيبوا شجرة خارج من منبت الغابة
1: من الإيكو سيستم هذيك،
2: من الإيكو سيستم هذيك معناها حتى في الدونسيتي في الكثافة نتاع الأشجار معناها كيفاش نزروهم وكل شيء. في نابلسة النوعية نتاع الأشجار زاد الأنواع باش تعملوها، مثلا أحلى زاد صارت حرايق يخموا مثلا في مثلا في في أنواع أخرى مثلا كيفاش باش تصد الحرايق مثلا كيما الهندي مثلا كيما كيما كيما أشجار أخرى مثلا، مش معناها نعملوا أشجار ممكن تنجم تكون هي حافظ ولا حاجة تسرع في الحرايق مرة أخرى. زي الكل راهو معناها معناها الوصيين واي طرف واي معناها فاعل سواء في المجتمع المدني ولا ولا ولا في ولا افراد ولا اشخاص يلزم التنسيق مباشره مع المصالح المختصه بإدارة الغابات واللي هي اصلا مفتحه، معناها احنا بطبيعتنا نخدموا في
1: صحيح صحيح
2: عندنا سنوات، فهمت معناها ما فهمتش علاش ما نحبش نقول وقع تجاهلها، وانما يلزم هي تكون عندها الرياده وهي عنها وهي تكون معناها الطرف الاساسي في اي مشروع نتاع تجهيز في تونس.
1: ويظهر لي مش وقع تجاهلها، مازال مش الناس الكل حسام اللي تعرف شنو هي الاجراءات، فما ناس اللي تصرفت هكا بطريقه عفويه انه المنظمه ما حملتش في المنظر هذيك، تقول لك شنو النجم نعمل ترمي روحها. يظهر لي
2: حاجه باهره، فرحان برشا بالحماس وفرحان برشا بالعفويه اللي صارت وفرحان برشا مثلا بالناس اللي تحب تعاون، اما مهم ياسر حاجتين، اولا حافظوا على نفس الحماس هذايا حافظوا عليه لمده سنوات خاطر معناها تكون عمليه مناسباتيه وبعد نساو الحكايه. راهو الشجره ديما نقولها حتى في المتطوعين اللي معنا،
1: راهو
2: الشجره تحسبها كي بنتك ولا ولدك باش تلهيها على مده سنوات مش تزرعها نهار وتنساها، هذه الحاجه الاولانيه. والحاجه الثانيه اللي يلزم فما هيكل مختص اللي هو يلزم معناها نتبع هو معناها
1: اي مش كل واحد يعمل اللي يحب ويزرع ما وين يحب، نو يلزم يكون فما تخطيط كامل وخطوات يتم اتباعها. نشكرك برشا يا حسام، حسام حمدي الناشط البيئي، وميرسي على لو بارتاج دو سافوار هذا، على خاطر بالحق مش الكل نعرفوا كيفاش تصير العمليه حتى لو كان الكل عندنا لا بون انتونسيون معناها. ميرسي بوكو حسام حمدي على التوضيح في علاقة بعمليات إعادة التشجير كسوا في علاقة بجبل النظور وإلا غيره من البلايس. إن شاء الله ربي يبعد علينا الحرائق وإن شاء الله ربي يحفظ بلادنا. نحب نحيي برشا برشا برشا الناس اللي قاعدة تبع فينا على قناة اليوتيوب، سلم عليهم الكل فردا فردا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم بالتوفيق. نحكي على حبيب، نحكي على عهد، نحكي على برشا برشا قاعدين يتابعوا فينا على صالح. نشكركم برشا، نرجع من بعد شوية نحاول نقرأ بعض التعليقات، أما توا باش نخليكم مع الموسيقى وشوية أخرى باش يكون لنا كلام على المهرجانات على الأفلام على الكتب. دونك ما تبعدوش، عنا ليكم زادة الأخبار الوطنية والعالمية.

تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: جنة الويكاند مع ويكاند على الكيف.
1: ويكند على الكيف معكم حتى النص نهار على الديوان اف ام. سبت وحد الموعد يكون من 7 حتى النص نهار في متابعة أهم الأخبار الوطنية والعالمية وكذلك مقترحات ثقافية باش نجموا نعديو الويكند. اكتبوا لنا كيفاش ناويين تعديو اليوم لحد متاعكم وهل انكم حاضرين للغبريز غدوة الاثنين والا لا. نستناو تعليقاتكم على الشين يوتيوب متاع الديوان اف ام وخلي توا ساعة نقدموا ديديكاس. نلقاو تسنيم الهيشري اللي تحب تقول الأمها بوثينة الهيشري إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير وربي خليك ليا يا ماما تقولها ويعطيك ما تتمنى تقولها زيدا نحبك برشا ماماتي الغالية وربي يديمك تاج فوق ريوسنا يا نور عينيا محليك. تسنيم تحية ليك وتحية لوالدتك بوثينة الهيشري نتمنيو لها كل عام وهي حية بخير وعيد ميلاد سعيد. مشيو نعملو طلع على الأخبار نحكيو على غوفي إكسبريس نحكيو أخبار وطنية.
2: غوفي إكسبريس
1: في غوفي إكسبريس نعملو طلع على ثلاثة أخبار وطنية باش نحكيو على اللي صاير في تونس. ما نعرفش كانكم انتوما كيما برشا فينا قاعدين كي نحبو نشريو الماء دبابز مانيش ديما قاعدين نلقاو ومش ديما يقولك تنجم تشري بستيكة ساعات يقولك دبوزة بالدبوزة نبيع دونك فما شوية مشاكل وقت اللي نمشيو نلقاو الماء. إلى حدود البارح وين تكلم رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية وتكلم زاد على أنه أسعار المياه المعلبة تبدلتش على خاطر في جرة النقص هذية ساعات دبوسة الماء تتباع أغلى من السوم بتاعها ولكن رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية يأكد أنه الأسوام ما تبدلتش ويأكد على عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات لنسق إنتاجها المستمر بصفة طبيعية بعد ما كان صار فيه تعطيلات على مستوى المعدات علاش بسبب انقطاعات التيار الكهربائي. في أخبارنا الوطنية زادة نحكيه على الرقم اللي كنت تكلم عليه البارح سمير مجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا وهو أنه تحويلات التونسيين بالخارج مرشحة لأنها تتجاوز 9 مليارات دينار في 2026. هذا يعني أنه قاعدين سجلوا في ارتفاع تقريبا بنسبة 6% مقارنة بالرقم اللي سجلناه عام ناول واللي كان في حدود 8.8 مليار دينار في سنة 2025. كملوا بالخبر الأخير والحقيقة هو خبر محزن. نحب نتوجه بالتعازي لعائلات الزوز أعوان متاع الحماية المدنية اللي توفوا البارح في حادث مرور وهما راجعين من مهمة تعزيز باش يطفيوا الحرائق في الكيف راجعين للقصرين والإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين. نعات الأعوان الاثنين رشدي بوعلاق رضوان الحاجي ربي يرحمهم ويصبر عائلاتهم وساعات فما مهن هذه الضريبة متاعها مهن الخطيرة هذه الناس في عملية إنقاذ باش تمنع جزء من تراب بلادنا في الحرائق ولكن مع الأسف حادث مرور يودي بحياتهم الاثنين ربي يرحمهم ويصبر عائلاتهم رشدي بوعلاق رضوان الحاجي. هذه هي أبرز الأخبار الوطنية اللي نحكيه عليها اليوم. في بقية الفقرات باش نرجع نحكيه على الأخبار العالمية بعد شوية باش يكون بحذنا ضيف باش يحكي معنا على الكتاب متاعه باش نحكيه أيضا شفما جديد في المهرجانات وبرمجة المهرجانات الصيفية. نخليكم مع الموسيقى راجعين بعد الأخبار.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز 9 صباحا. ديوان اف ام عسلامة. الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة صباح أمس تقرر الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل وتصاعد عدد حوادث الشغل القاتلة واستمرار غلق أبواب الحوار الاجتماعي وفق ما نقله موقع شعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. كما فوضت الهيئة الإدارية المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبلديين لتحديد موعد الإضراب ورزنمته وفقا لتطور الأوضاع وفق المصدر ذاته. وزارة الصحة ترصد اعتمادات بقيمة 550 ألف دينار لإنجاز مشروع تهيئة وحدة الإنعاش ما بعد العمليات الخاصة بجراحة القلب والصدر والشرايين بمستشفى سهلول الجامعي بسوسة وفق أحدث المعايير الهندسية والتقنية المعتمدة دوليا في تصميم الوحدات الاستشفائية عالية الاختصاص. ويشمل المشروع إعادة تأهيل جناح ما بعد العمليات وتركيز نظام متطور لمعالجة الهواء والتكييف يعتمد تقنية متقدمة في التركيز وتجديد الهواء والتحكم في درجات الحرارة والرطوبة والضغط بما يضمن أعلى مستويات النقاوة داخل الوحدة وفق بلاغ صادر عن المستشفى. وفي أخبار العالم، القناة 12 العبرية تفيد نقلا عن دبلوماسيين مطلعين بأن وزير الخارجية الإيراني وافق على مقترح تسوية صغه وسطاء قطريون بشأن ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز. ووفقا للمقترح ستمر السفن الداخلة إلى الخليج من مضيق هرمز عبر المياه الإقليمية الإيرانية بينما ستمر السفن الخارجة منها عبر المياه الإقليمية العمانية. وكالة الأنباء السعودية تكشف أن ولي العهد السعودي ورئيس الأمريكي بحث هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية مضيفة أن ولي العهد السعودي أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام، صوتكم.

0: الجولي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف، ان شاء الله تكونوا عاملين كيف معانا. احنا نرافقوكم حتى النص النهار من 7 متاع الصباح سبت واحد على امتداد شهر اوت في البرمجه الصيفيه اللي ديوان اف ام. تابعونا على مختلف لي فريكونس نتاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي اي سورتو على الشين يوتيوب نتاعنا. نسلم على الناس الكل اللي قاعده تفاعل معانا وتسمعنا اليوم الصباح. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. احنا مكملين مع الاخبار ومع الفقرات نتاعنا. بعد ما سمعنا الاخبار الوطنيه ايش نعاودوا نسمو الريفيو اكسبريس في علاقه بالأخبار العالمية.
2: ريفي إكسبرس.
1: في الأخبار العالمية نجموش ما نحكيوش على اللي صاير في الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني كانوا أعلنوا تعليق شن الضربات على إيران بعد ما كانت البارحة التهديدات على أشدها، وترامب يقول أنه إيران تعاني من تضخم مالي وانهيار في العملة وهي اللي طلبت تعليق الهجوم. والولايات المتحدة الأمريكية تشترطوني التوصل إلى اتفاق سريع. من جهة أخرى، الخارجية الإيرانية من خلال وزير الخارجية عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي يؤكد على أنه أي عدوان من الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي أو مشاركة دول من المنطقة فيه سيقابل برد حاسم ومتناسب، وهذا يخلينا ما زلنا بعاد على انتهاء الأزمة في الشرق الأوسط. نمشي لروسيا، وين البارح صار انفجار داخل مقهى في العاصمة موسكو كان أودى بحياة 3 أشخاص. ولجنة مكافحة الإرهاب الروسية تقول إن الانفجار في موسكو ناجم عن عبوة ناسفة يدوية الصنع. نذكرهوني فقط أنه روسيا ما زالت مواصلة في حربها على أوكرانيا، هذا منذ 4 سنوات أو أكثر، والوضع زاد كيف ماهوش مطمئن. نرجعوا زيدا نتبعوا اللي صاير ما بين المغرب وإسبانيا. السلطات الإسبانية تقول إنها قاعدة تسيطر على مسألة الهجرة غير النظامية اللي صارت منذ أيام، وتوافد عشرات الألاف، نحكي على أكثر من 60,000 شخص هجروا بصفة غير نظامية واقتحموا الحدود الإسبانية جايين من المغرب. وقالت السلطات الإسبانية بأنها قامت بتطويق حدود سبتة بحاجز عائم. والبارح اجتمعوا وزراء الداخلية متاع الاتحاد الأوروبي للبحث في التطورات متاع الأزمة هذية في علاقة برغم هذية. معناها إسبانيا قاعدة تأكد على أنه الإسباس شنغين ما تمش التسرب ليه من ناس اللي هجرت بطريقة غير نظامية في الأيامات الأخرى، وأنه قاعدة تقوم بتطويق المسألة هذه. والعديدة هي المنظمات في علاقة بالمهاجرين غير النظاميين اللي قاعدة تقول أنه غلاء الأسعار والوضعية اللي لقاوها المهاجرين هذوما هي اللي قاعدة تخليهم يتشجعوا زيادة يرجعوا لبلادهم المغرب، وهذا مع سقوط ضحايا الله يرحمهم تقريبا نحكي على 60 شخص اللي ماتوا غرقا في طريقهم للعبور من المغرب إلى الجهة المقابلة الأوروبية في إسبانيا. الله يرحمهم الكل. قد ما نقعد نحكي عليها مسألة الهجرة غير النظامية من الناحية القانونية وإلا حتى من الناحية الإنسانية، ديما الواحد مهم أنه يذكر اللي مش به نحط روحنا في الخطر. دونك الفكره معروفه، معناها نحن باش نقعدوا نواصلوا الاخبار، مي سورتو زيد باش نواصلوا الموسيقى. شعنا عزيز اديل، ناخذوا اديل، مرحبا بها، نرجع لكم بعد شويه.

0: الولادة والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم

0: تلخص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا ديوان فهم في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فهم
1: صوتكم.

0: ديوان فلت في نادي الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فلت.
1: فودكوب.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان FM. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان FM صوتكم. ديوان FM في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.
1: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: بنة الويكند مع ويكند عالكيف.
1: ويكند عالكيف، الموعد معاكم متواصل حتى النص نهار وقيد. توا نعملوا طلع على برمجة المهرجانات الثقافية في تونس في الأجندة.
2: أجندة كولتوريل.
1: الأجندة كولتوريل النهار لحد 2 أوت، الفقرة اللي نهزوكم فيها الجولة الأهم العروض الفنية اليومية في مختلف المهرجانات في تونس. البداية بشكون مع مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 مع عرض للفنان اللبناني ريان، اللي يمكن عرفتوه بغنيات كانت روحي، أحلى غرام، حكي وعينيك، برشا أغاني تعرفوهم بالريان. هو يعود يرجع بعد 10 سنوات غياب على المهرجان، يمكن شفتوه زاد أسابيع التالي كان حاضر في واحد من الحفلات الخاصة وعد مع الفنان اللبناني ريان اليوم بداية من 10 في مسرح قرطاج. من قرطاج نمشي والمهرجان بنزرت الدولي الدورة 43.

0: 40 اللي تستضيف حفل فيه زوز فنانين شبان، مرتضى الفتيتي من تونس والفنان الشامي من سوريا. حفل استثنائي اللي يجمع بين زوز فنانين عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة رغم اللي صغر سنهم ورغم بداياتهم في المسار متاعهم الفني. مرتضى الفتيتي الشامي اليوم في مهرجان بنزرت. تعدوا المهرجان سوسة الدولي دورة 67 واللي تستضيف الفنان الموسيقي الكبير الفنان زياد غرسة، واحد من أهم سفراء المألوف التونسي في بلادنا واللي يتقابل مع الجمهور للمرة الثانية على التوالي في مهرجان في مهرجان سوسة. نمشي والمهرجان الحمامات الدولي دورة 60 يقدم لنا حفل الفنان ومؤلف الموسيقى الإيطالي ماريو بيوندي اللي هو واحد من الأبرز الأصوات الأوروبية في موسيقى السول والجاز والأرنبي، اللي بيش يقدم عرض يحتفي فيه بمرور 20 سنة على ألبومه الشهير Handful of Soul اللي خرج عام 2006 واللي كان بداية شهرته ونجوميته في موسيقى السول والجاز في أوروبا. ومن أشهر الأغاني في الألبوم هذي أغنية This is what you are. نمشي وزادة أول مهرجان بوغرنين الدورة 44 وين يقدم الموسيقي الملحن التونسي حمزة بوشناق عرض أوركسترا اليوم في بوغرنين. نخلطوا لصفاقس، المهرجان يعيش على واقع الدورة 46 يستضيف عرض كلنا نغني للفنان جهاد إجبارة اللي هو عرض اللي حول الجمهور من مستمع فقط إلى المشاركة في الغناء مع الفرقة الموسيقية على الركح. آخر عروضنا لليوم وصلنا لمهرجان أذنى الدولي للفنون الشعبية الدورة الثانية وين نلقاو فيه اليوم حفل اختتام المهرجان مع فنان لذلك الكل نحبوه هو الهادي حبوبة نجم الأغنية الشعبية، وهذا اللي وصلنا الختام جولتنا اليوم في الأجندة كولتشيغيل. مواعيد المهرجانات لليوم 2 أوت واللي موجودة لكلها في مختلف ولايات الجمهورية.
1: أجندة كولتشيغيل،
0: مواصلين في جو الموسيقى والثقافة والأفلام والكتب واللي تحبوا عليه انتم الكل، باش نحكيوا شوية أخرى زادة على البحورات ونحكيوا على المهرجانات. بعد شوية يكون ضيفنا محمد أمين بن هلال، باش نحكيوا معاه على كتابه رواية قب والحفصية، باش نورنا بعد شوية نحكيوا معاه على الكتب على خاطر قب والحفصية أنا اللي قريته ليمت التالي يظهر لي النجم يكون من أنجح القراءات الصيفية. مرحبا بيكم، تابعونا نسلم عن الناس الكل اللي قاعدة تتابع فينا على وسائل التواصل الاجتماعي، على جاد، على الياس، على بن سالم، برشا قاعدين يوصلونا، المريم زيدة، برشا تعليقات متاعكم على اللايف في اللايف متاع اليوتيوب. كملوا معاكم بالموزيكا قد الوقت 10 غدرجين والموزيكا توصلنا لأخبار 10 ونرجع لكم بعد شوية نحكي وليتراتور.

0: بوبليسيتي.
1: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
2: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
2: من بعدك عمر ما هوينا.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
1: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
3: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز العاشرة صباحا. ديوان فام عسلمة. الناشط في البيئة حسام حمدي يفيد بأن إعادة تشجير جبل الناظور بغار الملح من ولاية بنزرت يجب أن يتم وفق قواعد علمية محددة، موضحا أن العملية لا تتم مباشرة بعد اندلاع الحرائق كما تستغرق عدة سنوات حسب ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فما.
6: بين أي حريقة أو أي حاجة تصير للفضاء الغابي ثم تقييم أولي بالاستعانة بالخبراء يقولون شو نعمل بالضبط، وإحنا نجم نكون قوة اقتراح ولا قوة زادة تاع موبيليزيشن للغرفين وفي المتابعة. ومهم برشا راهم العملية هي لازمها تصير وفق قواعد معناها علمية محددة. في غالب الأحيان عملية التشجير ما تصيرش مباشرة بعد الحريقة، يلزم نعطيهم مدة للطبيعة باش ترجع أساسها، وثم تقييم علمي هو اللي يقول لنا شنو نجم نعمله بالضبط. حتى في الغرافات معناها بعد ثم الأصناف اللي لازم تكون أصناف محلية، الاختيار لازم يكون زي مدروس. ولو التشجير ماهوش نهار بركة وإنما عملية تتواصل لعديد السنوات.
5: جمعية تونسي للعلوم التشاركية تدعو المصطفين إلى الالتزام بجملة من السلوكيات البيئية المسؤولة خلال فصل الصيف، وذلك بهدف المحافظة على الشواطئ التونسية وما تسخر به من تنوع بيولوجي، مشددة على ضرورة الالتزام بميثاق المصطفى الوعي الذي يتضمن مجموعة من التوصيات الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية للأنشطة البشرية على الوسط الساحلي. وفي أخبار العالم، ارتفاع حصيلة القتلى بسبب زلزال قوي ضرب مقاطعة كوماموتو جنوب غرب اليابان الثلاثاء الماضي إلى 38 قتيلا، حيث تم تأكيد وفاة شخصين آخرين طبقا لما ذكره مركز قيادة الاستجابة للكوارث في المقاطعة. السلطات الأفغانية تعثر على جثث 14 شخصا قالت إنهم كانوا يحاولون الوصول إلى إيران عبر صحراء شديدة الحرارة بجنوب غرب البلاد بعد أسابيع من السير على الأقدام إثر تعطل مركبتهم. وزارة الدفاع الروسية تفيد بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 635 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمن الله.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام في نادي الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.

0: لي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكند على كيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
2: من السبعة لنص نهار سبت واحد على امتداد شهر أوت نحكيو فيه على من السبعة لنص نهار نحكيو فيه على الأخبار الوطنية والعالمية ومتابعة للشأن العام والمقترحات الثقافية. احنا قبيلة شوية حكينا على برمجة المهرجانات الصيفية وفي البرمجة الليلة فما حفل الفنان ريان الفنان اللبناني، ولكن فما حاجة استثنائية في علاقة بالحفل هذا هو أنه عائداتها باش تكون الأعمال الخيرية. هذيك علاش تهزنا لفقرة اليد في اليد.
3: اليد في اليد اليد في اليد.
2: وفي فقرة اليد في اليد سعادة باستقبال الدكتورة هندة رايس رئيسة قسم طب الأورام في مستشفى صالح عزيز ورئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية التلطيفية. مرحبا بيك دكتورة، شنو أحوالك؟ صباح الخير. دكتورة هندة الرايس، احنا نحكيه على حفلة الليلة في كارتاج، حفلة الفنان اللبناني ريان، واللي يمكن فما برشا يعرف انه هو كان ايضا مصاب بمرض السرطان وتعافى منه، ومن غادي تجي المبادرة متاعه وانه الحفل باش تكون عائداته لفائدة الجمعية ولفائدة مرضى السرطان للنهوض بالرعاية متاعهم. احكي لنا دكتورة كيفاش جات الانيسياتيف هذه؟
4: هي الحقيقة ياسر سانجاز دكتور هو مرض بالمرض هذايا وغاب على المسرح وعلى الغناء وبرا منه، دونك إلي فما إن غاتيتود إلي ريكونيسون فرحان وكل، دونك حب يعمل أنجاز. علاش اختار تونس ما نعرفش، أما هو أبارامون يحب تونس برشا، دونك قال نرجع على المسرح ونغني على المسرح وعمل لنا أغنية جديدة زادة أبارامون خاطر في الكونفيرونس دو فريز قال عليها أغنية لتونس. دونك سي أن جيست دو كور، دونك أوردر جاي من لبنان لتونس باش يغني على المسرح وباش يعطي لي روفوني للجمعية هذه للنهوض بالرعاية التلطيفية. احنا نعرفوا اللي مرض السرطان مرض مش سهل، معناتها فيه حكاية، فيها الشجاعة، فيه قوة، فيها معناها سي اون لوت تو لي جور. دونك احنا معناها قاعدين نحبوا نعاونوا اون فيت بالجمعيه هذيا، دونك هي تساند المرضى، هي البروموفوا لي سوا بالياتيف، معناها لا ميدسين لا غير ميدسين، لا ميدسين هيومانيتير، تعطي كل شيء، تعالج الالم، تقف سيكولوجيكمون مع المريض. دونك هذيا دونك انا بالنسبه ليا سي اون سيمبوليك تري امبورطون، انا اول مره حق نشارك في هكا، معناها جو سوي دون لو موند ارتستيك، معناها جو تروف كو الفن ومعناها لو فات الفن والانسانيه ينجموا يمشيو مع بعضهم برشا. معناها احنا اليوم معناها سي اون سيمبوليك ماكس باش تغني ريان اي شون تري بيان، الى دو تري بيل شونسون، انا الحقيقه ما نعرفوش قبل
2: برشا يحبوها،
4: ما عرفتو اي برشا يحبوه. دونك انا نحب اللي يحبوه يجيو واللي يحبوا يعاونوا يجيو واللي يحبوا يقفوا مع المريض يجي، راه سي سيمبوليك. كي تاخذ ان بيي قالوا لي علاش غالي البيي 60000 الغدا و90000 لاشيس، خاطر سي اون سيمبوليك، على خاطر انت كي تشري ان بيي
2: هذيك لسويمرا وهي أباخ الانيسياتيف هذيك لسويمرا.
4: اي ما نعرفش انا لسويمرا حقيقه ما نعرفش ما سمعت هكا ديزيكو قالوا لي راهو قلت لهم لا انا بو كون انا الحقيقه كنت سي ان جيست دو كور كون جو فير كلكو شوز حاجه باهيه ديما نحط كيما الكل.
2: دايخ فما حتى الناس اللي مش منجمه تحضر للحفل ولكنها اقتطعت التذاكر وعارفه روحها هي مش تمشي على خاطر بالنسبه ليها ماهيش للتذكره نتاع الحفل وانما هي مساهمه لمسانده الجمعيه هذه وايمانا بالانيشيتيف هذه حتى كان ما همش منجمين يحضروا. ان شاء الله بعيد الشر على الناس الكل ان شاء الله ربي يشفي كل المرضى. نجمو كان نحيوها المبادرة هذه سي ميساج دو كور سي فري مي زيد ميساج نتاع قوة على خاطر برشا يقولوا اللي في مرض السرطان راه الامور المعنويه والنفسيه هي نصف العلاج دونك الايمان بك الامل والايمان بامكانيه التعافي والتشافي مهمه برشا والايمان زاد بانه الواحد ماهوش وحده واللي فما ناس تخمم فيه واللي فما ناس تخمم في العلاج والشفاء نتاعو. ربي يشفي الناس الكل من نجمو كان نثمنوا مبادرة هذية. دونك عارفوا ويحكم الناس اللي ماشية الريان اليوم في كارتاج راهو كالتذكرة اللي قصيتوها ماشية باش تهز مورال برشا مرضى وباش تحاول تعاون في النهوض برعاية الناس المرضى بالسرطان. نشكرك برشا دكتورة هند الرئيس رئيسة قسم طب الأورام في مستشفى صالح عزيز ورئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالرعاية التلطيفية. وإحنا على خاطر المبادرة عجبتني باش نسمعوكم توا نسمعوا ريانة عزيزة نسمع ريان أجمل غرام وأجمل إنيشاتيف تجي من عنده. نرجع لكم بعد شوية مكملين مع بقية فقراتنا نوانسوكم حتى النص نهار.

هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان اف ام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم

0: قبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
0: ديوان فهم تسفقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فهم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فهم صوتكم.

0: Publicité.
1: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktr.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك مع أمين بانك. الحلم تكبر وتعيش.
2: أمين بانك، le partenaire de votre succès.
3: ديوان FM Flash News.
4: موجز الحادية عشرة صباحا، ديوان FM، مع السلامة. الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي تنشر تحديثا لدليلها حول التكفل بمرض السكري من النوع الثاني لدى الكهول، ووجهته لمهنية وهيكل الصحة للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. وألفتت الهيئة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35، وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات، داعية إلى ضرورة التوقي من داء السكري من النوع الثاني من خلال اتباع حمية غذائية متوازنة خالية من الدهون المشبعة والسكريات، إلى جانب ممارسة نشاط رياضي بشكل دوري ومنتظم وتجنب التدخين. والي زهوان يؤدي زيارة ميدانية إلى مشروع إنجاز المدرسة الإعدادية بسمنجة والمبيت المدرسي الملحق بها للاطلاع على سير الأشغال ومتابعة مدى تقدمها، ويعاين الوضعية الحالية للمشروع الذي شهد تعطلا خلال الفترة الماضية إثر فسخ الصفقة مع المقاول الأول المكلف بالإنجاز قبل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإسناد الأشغال إلى مقاول جديد تولى استئناف إنجاز بقية مكونات المشروع. وأكد والي زهوان ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين جميع المتدخلين لتسريع نسق الأشغال والالتزام بالآجال التعاقدية واحترام المواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن استكمال المشروع ووضع حيز الاستغلال في أقرب الأجل. إطلاق سلحفاة بحرية في موطنها الطبيعي بعد 3 أشهر من العلاج والرعاية التي أشرف عليها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار في مبادرة تجسد أهمية التعاون من أجل حماية الحياة البحرية والمحافظة على التنوع البيولوجي، وفق بلاغ صادر عن جمعية تونسي للعلوم التشاركية. وفي أخبار العالم، استمرار الغارات الجوية للاحتلال على غزة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأحد، مما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، بينما أعلن الدفاع المدني العثور على 112 جثة تحت أنقاض منازل في غزة. اليونان تواجه جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان FM.
2: ديوان FM صوتكم.
5: قالوا لي اكتب على الحب، لقيت الحب.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف من السبعة لنص النهار معاكم انتوما اللي باش نقعدوا مواصلين في متابعة للأخبار والشأن العام والمقترحات الثقافية. وخليني نهزكم اليوم نحكيه على البحورات مع زيت صافي. واليوم وجهتنا لأقصى الجنوب الشرقي التونسي لمدينة وين البحر ونخلي يجتمعوا مع بعضهم. مرحبا بكم في جرجيس اللي تعتبر من أجمل وجهات الجنوب التونسي وين تلقى مزيج فريد ما بين البحر والواحات والثقافة الجنوبية الأصيلة. إذا كانك من عشاق البحر فإنه جزر وشواطئ جرجيس توفر لك مياه صافية وأجواء هادية بعيدة على الاكتظاظ وتنجم تستمتع بالسباحة بالرحلات البحرية وحتى قضاء النهار كامل تحت ظلال النخيل على البحر. من بين أبرز التجارب اللي ما تتفوتش رحلة بحرية نحو الجزر الصغيرة القريبة وين تكتشف جمال الساحل من زاوية مختلفة. أما إذا كانت تحب الطبيعة فإنه جولة من بين الواحات والنخل تعطيك فرصة باش تعيش خصوصية الجنوب التونسي. ولمحبي الاستكشاف باش تلقاو راحتكم ما بين الأسواق وسط المدينة اللي تعكس روح المنطقة وكرم أهلها. هذه كانت وجهتنا لليوم مع زيت صافي هزتنا الجرجيس. وإحنا نرجع لكم بعد شوية مكملين مع الموسيقى.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه كل نهار سبت واحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: بنت الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: ويكند على الكيف، سبت واحد مساء على نص النهار، رفقوكم فيهم ان شاء الله تكونوا متونسين بينا وبالموزيكا. نسلموا عليكم الكل، الناس اللي تسمع فينا، ونسلم زيادة سورتو على العباد اللي تبع فينا وتبعث لنا في لي كومونتير على القناه الشانل يوتيوب نتاع ديوان اف ام. وقيت واش نحكيو على قرى الاطفال اس او اس، على خاطر في قرى الاطفال اس او اس نمنوا لكل طفل يستحق انه يكبر في بيئه امنه ويحظى بفرصه حقيقيه للتعلم والرعايه وبناء مستقبل أفضل. مساهمتكم عبر الاقتطاع الآلي حتى وكان تكون بسيطة فإنها تساهم في توفير مستلزمات الدراسة والرعاية والدعم اليومي لصغيراتنا. كل شهر وبخطوة بسيطة تنجم تساهم في كفالة طفل صغير معلي كان تعمر البي أ بي بتاع الاقتطاع الشهري القار بالمبلغ اللي تقدر عليه على الموقع www.sosve.tn، وإلا تطلبوهم على 58 371 002. عاود النومرو 58 371 002. نشكركم على المتابعة، مكملين مع بقية الفقرات متاعنا. جاء وقت انه نحكيه على الكتب، وعلى خاطر الصيف هو فرصة باش نشدو كتاب ونقرأ، وقراءات نجم تفرهدنا، نجم تهزنا العوالم اخرى ونعملو كل نوع من الافازيون ومن الديكونيكسيون من الواقع، على خاطر الخيال ياسر محليه. دونك نمشيو الفقرة اللي نحكيه فيها على الكتب، نحكيه على فريكونس بابيه. فريكونس بابيي نحكيو فيها على قبو الحفصية، الرواية اللي تصدر عن دار سيريس للنشر لمحمد أمين بن هليل اللي احنا سعداء باستقباله. مرحبا أمين، نورتنا.
3: مرحبا ربي يطمنك ويخليك، فرحان من راك مرة أخرى عنا مديدة، فرحان من اللمة هذه متاع جماعة الكواليس اللي جاءوا هكا قدام الميكرو،
2: خرجنا قدام الإكران قدام الكاميرا. أمين نهنيك، ولو أنه بروتر شوية أما نحب نهنيك على الإصدار هذية قبو الحفصية اللي هبش نحكيه عليه تو شوية، ولكن نحب نعرف كيفاش جاتك، كيفاش نقول الشجاعة، الشجاعة ساعه قبل الشجاعة وبعد احكي لي على الالهام. الشجاعة كيفاش جاتك باش صدمت، على خاطر انا نعتبر لي فعل الكتابة ماهوش بالفعل الهين، ماهوش فعل ساهل، مش اي حد يقول باش نكتب كتاب يصدم ويكتب كتاب. دونك الفكرة نصورها عندها سنوات في راسك، اما كيفاش هكا تشجعت وصدمت عليها؟
3: والله مراش فيها برشا شجاعة الحقيقة جيهان، خاطر انا فينا الماما نيش نعمل، لا نعمل في جريمة، لا قتلت لا حاجة،
2: لا الشجاعة ما تجيش على خاطر باش نعمل حاجة خايبة، مش نعمل حاجة صعيبة.
3: ما نعرفش هذه الكتيبة، ممكن خاطر من الصغر في الكتيبة معناها من اللي التعبير الكتابي في الابتدائي اللي من بعد
2: من اللي تخلق التعبير الكتابي
3: صحيح، وبعد الزارتيكل في جرايد ولا في السيت ولا حاجة. أما هو في صحيح لك باش تكتب رواية، خاطر باش تمشي لثنية أخرى أنضج وأرزل من مقال معناها في في في مئات كلمات،
2: والانتظارات منها أكثر
3: زي. والانتظارات منها أكثر، وداخل على كان أنت عملت لقيت تكوين في الصحافة، أما في الكتابة لا، معناها يا عندك حاجات،
2: ومش كل كتيبة كتيبة
3: بيصير، مش كل كتيبة كتيبة. إذا ما كنتي فهمة صحيح، أما لا في الأخر بكل خل في ما ذريت حد، وأنا كان عجب مرحبا، كان معجبش كيف كيف، خاطر أنا
2: أدخلت المغامرة هك.
3: اي معناها انا اصلا في روحي جيهان مانيش طالب اني نرضي الناس كل ولا يرضوا عليا الناس كل، فما عباد تحبك عباد ما تحبكش، عباد ما تحبكش ما تحترمك، فهمت؟ فينا الماما ما عطيتش حاجه يظهر لي خايبه ولا معناها نيفوها خايب،
2: اعطيت حاجه شيقه الحقيقه. اما هاني باش نرجع لك على بعض الملامح.
3: اما ليه ما ظهرت ليش اللي عملته انا في برشا شجاعه الحقيقه. ادير بعض الزملاء يقولوا لي نفس الحكايه، يقولوا احنا عندنا حاجات مخبيينها ولا كذا، يعني نقول لهم فمش علاش تخليوها، اذا كانت عندك حلمه معناها وتنجم تحققها حاول. فينا الماما ماهيش ما تطلبش استثمارات كبيره مثلا ونمشي تجيبهم، تمشي تهز المخطوط نتاعك لدار نشر.
2: احكي لي ساعة قبل ما يولي مخطوط، قبل ما يولي مخطوط الفكرة قديش عندها في مخك؟ لأنه قبو الحفصية معناها من الحاجات اللي تمس فيه، وانا نقرأ في الكتاب في برشا وجعة، برشا ما يحكي الوجيعة يوصف الوجيعة يوصفها بالكتاب تولي كانك ترى فيها كانك تحس فيها كانوا دونك الفكرة العامة هي فكرة عن عن الألم معناها في رواية قبو الحفصي اللي هي رواية حقيقة خفيفة نجم تكملوها في عشوية من عشوية الصيف معناها ما فيها أقل من 150 صفحة 144 فيها دي شابيتر شخصية سهلين واضحين فيهاش تعقيدات سلسة في أسلوبها ولكن فيها مثلا تركيبات في الجمل ساعات معناها كلي أو معاني أو أفكار أو سورتو الصور مثلا اللي أنه أنت تسمع صوت شخص قاعد يتكلم بعد ما توفى يوصف هو نفسه مثلا في مشهد الوفاة متاعه دونك فما أساليب أخرى اللي تهزنا مثلا للخيال مهمة ياسر فكرة الخيال اللي ديما توعدنا بها الروايات توعدنا ديما بالخيال أمنا نسأل على منين جاء منين تولد هذاك يا أمين
3: ما فماش حتى حاجة عندها علاقة بي مباشرة يعني الألام هذيك
2: حتى الشخصيات
3: الألام هذيك ما عشتهاش أنا أما نحاول نقول ديما نحكي للناس على حكاية الناس فهمت يعني مش لازم تحكي تصير عليها الحكاية أنا باش نحكيها وذا يمكن زاد الصحفي اللي فينا معناها أنك تمشي تحكي على وجاع الناس ولا مشاكلهم حتى اللي كان أنت معناها
2: فيها برشة شأن عام وفيها برشة تصور لنا تونس المدينة معناها كيفاش
3: البافون هكا اللي ما تراهيش ساعات أنت
2: اللي العين متاع المواطن يمكن ما يراهيش ولكن المخ متاع الصحفي هو اللي يمشي ويلوج عليها ويحب يخرجها للناس.
3: هذيك كما قلت فهمت دي ريفليكس نتاع صحفيين نتاع تشوف حاجة انت ما تتعداش مرور الكرام ولا زوز نمشيو لنفس البلاصة اما كل واحد يحكي حكاية من وجهة نظر نتاعه الفكرة الأصلانية جات الحقيقة معناها هكيك معاش معناها في قاعدة متاع قهوة والشخصية الرئيسية ذاك سعيد اللي هو ولد حومة معناها فهمت دونك بديت من غادي فما حاجات في حياته صحيحة وفما حاجات أخرى الشخصيات الأخرى اللي أنا الحاجات اللي ندافع عليها البحث العلمي الحق في الناس إنها تشرب ماء نظيف العدالة هي هذوما فهمت دونك أنا اللي نستبطنه كل حطيته غادي بعد أسلوب هذيك كل واحد وكيفاش يعني اللي يقرأ برشا أنا أقرأ برشا ونتفرج في الأفلام دونك حتى فما صور ساعات يقول لو لأ صحابي ولا حاجة اللي يقرأ يقول لك راهو
2: قاسي
3: فما صور قاسية قاسية وديما الواقع راهو أكثر
2: طبعا
3: أنا باللي باش تحكي على واحد
2: طبعا لكن المنتظر من الرواية إنها تبعدنا عن الواقع ولكن رواية قبو الحفصية بالعكس قاعدة تغوص بينا في واقع أو وقائع بلتو أكثر منه واقع ما هوش واقع واحد
3: مش حكاية واحدة
2: بالضبط دونك وقائع وكل حكاية وكأننا نعرف منها شوية وكأننا سامعين بها شوية أو كأنه عنا في مخيلنا الحكايات هذيك اللي تنجم تصير في العاصمة لي بيرسوناج زاد عنا في مخيلنا البروفيل متاع ولد الحومة البروفيل متاع الشخص المظلوم اللي هلقى روحه في حكاية لا عملت لا يد ولا ساقه من بعد حسب من غير ما نحرق
3: الشخص الكومبيتون اللي يحس روحه ما لقاش بلاصته وبالعكس ولا متهوم على خاطره هو كما يقولوا
2: دونك في مخيلنا ولكن الروايه شو تجي تعمل تجي تصور لنا الملامح نتاع الحكايه هذيك اوضح وتعطيها حكايه نحكي على حكايه غالب ولا سعيد ولا اللي هو اما ارجع بيمين يا سيدي طابت الفكره في مخك وجيت الشجاعة وكتبت مخطوطك ولكن فعل انه نهز مخطوطي ونمشي به الدار نشر هكا ونصدم
3: مش اي دار نشر
2: مش اي دار نشر وفلوس دار نشر محترمة جدا تحية ليهم سيغيس اديسيون من اكثر دور النشر اللي يخدموا على رواحهم ويحاولوا يبدلوا واقع دور النشر على خاطر النشر في بلادنا نعرفوا اللي فيه برشا مشاكل دونك الشجاعة تجي من الكاتب ديجا ومن بعد زادة من حتى من دار النشر اللي ينشر عندها دونك احكي لي المسار من بعد كيفاش صار
3: انا الحقيقه قبل ما نمشي انا شجاعتي في اني نمشي للسيريس خاطر عن معناها اصدقائي ووداد نسلم عليها
2: عسلينا وداد بن احمد بن احمد الريسبونسابل نتاع في في في سيريس اديسيون ريسبونسابل كوم ريسبونسابل بريس على خاطر نعملوا بارونتيز بربي على وداد بن احمد على خاطر هي من العباد من اكثر الناس اللي قابلتهم في حياتي يخدموا بضمير برشا عطاء منظمه فايقه متعاونه جدا في علاقه بانها توصل المعلومات في علاقه بالكتاب تري افيكاس
3: هذا كله برشا انسانيه اللي هي تلم الكفاءه والانسانيه ساعات مش ديما مع بعض
2: مش ديما يتلموا
3: يتلم الكوكتيل هذا يخرج لنا
2: تحيه لوداد بن احمد سيغي سيديسيون دونك قول لي من بعد عمل
3: حكيت خاطر انا الغاديك الاولاد اكلين عباره جزء من حياتي سيريس نمشي حتى بحذاهم ساعات حتى ما عندي حد شيء فهمت
2: اما قبل الكتب بحذاهم
3: نمشي نشوف الكتب غير نقعد نشوف هكا الكتب نتفرهد فهمت اما قبلها مشيت لبعض الاصدقاء والزملاء نعطيهم يقراوا هكا فهمت دونك من غادي بدا الريتور يجيني دونك زدت خطوه قلت له وداد اسمع راه عندي هكا كذا كذا ايش قولك نجربوها قالت لي به اجا عرفت على سي سي منيف اللي هو لاهي بالنشر فهمت كي قرا المانيسكري الاول في البروت قال لي شو انت عندك رغبه انك تولي كاتب ظاهر هذا في الكتيبه باقا لازم نعملوا هكا وهكا وهكا وهكا
2: سمعت
3: لي كونسيني نتاعو مشيت عملتهم كيما هو داير كي رجعت له هو هكا اللي تفاجئ شويه فهمت قلت راني ماخذ الحكايه جديا ما دام نفس نعمل حاجه لازم نعملها على بيرفكسيون
2: وسي بيان الواحد يسمع نصائح الناس اللي عندها خبره
3: بي بيان سور ما علاش ما العباد موجوده باش باش ربع تاك زوز وذين باش تسمع بيهم ديجا معناها فهمت دونك مشيت كما نقولوا بحذافيره فهمت لي بشويه بشويه بشويه
2: قعدت
3: تشكيل الحاجات نقصت شويه في في في المستوى خليت
2: بعين الاعتبار ملاحظات
3: اي معناها قال لي مثلا اللغه العربيه بسطت فيها باش تبدا تنجح تكون متاحة للناس
2: الكل أقرب أكثر ما يمكن
3: صحيح.
2: من القرى
3: أقرأ الإكس أقرأ الإجريك أعمل هكا أعمل هكا دونك رجعت هيلو وما كنتش مزروب في إني في إني نتخرج الحقيقة هما صنعتهم يعرفوا وقتاش يخرجوا للوحدة كل شيء دونك خرجوها في أكثر ما ينجم يرضيني الحقيقة راضي عليها بالكدي بالكدي
2: هي البرش اما انا لو كان نطلب منك باش انا ما نحرقش الروايه للناس اللي تسمع فينا و جو فو لي انسيتي انهم يمشيو يقراوها الكتاب خفيف ومحليه ويخلينا في المحيط اللي احنا نعرفوه محيط نتاع تونس كيفاش تنجم تعرف روايه قبو الحفصيه
3: أنا يظهر لي تعريف واحد
2: رواية عن ماذا
3: تعريف واحد ما يكفيش أنا يظهر لي ديما في مخي الناس اللي بيتكلم عليهم حد والناس اللي
2: هذه غنية ليهم
3: اي وهذا كتاب ليهم ينجم يكون فهمت معلش ديما يظهر لي فما عباد احنا يمكن هكا خاطر شويه صحافه كذا تسحق حاجه تنجم توصل يونك ينجم يسمعك مسؤول وما لا ما يسمعكش يعدي طول اما يظهر لي انك تحكي على عباد ساعات تحس افوار دو لومباتي وكل الواحد انفير العباد معناها مش سهل انك تتعاطف مع الناس مش سهل اما ماذا بيك كي تتعاطف زاد كما تتعاطف كما تحكي انت مع سويس نتاع قرى سويس تتعاطف معهم اما تتعدى للاكت هو يظهر لي فيه مجهود وكل شيء دونك انا نعتقد انه من الدواري واجبي وماهيش لاهي مزيه لاهي مني على حد اني وقت نجم نعاون عبد نتكلم على الناس بما استطيع وان شاء الله ان شاء الله الصوت مش فقط يوصل فما ان شاء الله فما يكون
2: الاصوات والحكايات دونك انت تقول ان هي روايه عن الناس اللي ما عندهاش صوت انا قلت اللي هي روايه عن الالم فما شكون قال في الصحافه انها روايه عن الذاكره الجريحه دونك الناس اللي
3: حتى عن ذاكره المدن على خاطر الحوم وكل شيء
2: انا هذا سؤالي اللي بعده علاش اخترت الاطار المكاني هذيك المدينه سيدي البشير الحفصيه وكانه بلاصه نعرفوها الكل وكانه
3: نعرفوها على غير شكلتها نعرفوها في الملابس المستعمله كل شيء مي انا اخترت على خاطر فما جزء من طفوله سعيد البطل عداه في الحفصيه الحفصيه البلاصه اللي فيها ثقافات متعدده معناها فيها كنيسيه وسكنوا فيها اليهود وفيها معناها مسلمين وكل شيء تجار وانواع واشكال فيها قاعه البوكس هذيك الناصريه دونك كاني حاولت بما اقدر بما نعرف انه نسلط الضوء على الحفصيه مي اتخافير الحفصيه على المدن اللي قاعده تتبدل ولا الحوم اللي قاعده تتبدل اللي ماليها يخرجوا منها يجيوا ناس اخرين ما يعرفوش بعضهم كل واحد بعادته بتقاليده تشكون باهيه تشكون خايبه دونك قاعده المدن
2: ما يتعايشوا
3: وما يتعايشوش ساعات يتعايشوا في اللي تعايش قول لك انت على روحك وانا على روحي وكل واحد متعايش معناها فهمت كان نسميه ذاك تعايش ينجم يكون اما المدن اللي قاعده تفقد في هويتها كما العباد قاعدين يفقدوا في هويتهم في اللبسه في الماكله في اللوك في كل شيء فهمت دونك المدن قاعده تفقد في هويتها شوي شوي نعتقد انه المدن زاد شخصيات فيها روح تعطيك وتعطيها فما شارج ايموشنال يتعدى بينك وبينها كما ساعات تدخل الدار تشدك هكا وساعات تدخل الدار سبحان الله ماذا بك
2: تخرج
3: اي ولا مع عبد كيما مع العباد فهمت دونك المدن يظهر لي زاد ناقصه كان الارواح
2: عندها لي عند فما نفس فما روح فما الانرجي طاقه
3: هذا شخصيتها معناتها تنجم نقعد انا في بلايص معينه في ديار ولا بنايات معينه نجم نقعد نحكي مع الحيوط على كريم ونجم نقعد
2: وصلت هذه
3: مش نحكي على حيوت نجم نحكي حيوت نجم نقعد جمعة ما نخرج خاطر أنا مثلا موجود في في في بورتمان في لافايت مثلا من مبني من عهد مش عارف شني ولا في دار في المدينة مثلا فهمت دونك اي نعتقد انه الديار والحوم شخصيات في حد ذاتها
2: باش نرجع معك للشخصيات شكون اقرب شخصية ليك في في رواية قبوة الحفصية مش بالضرورة تكون تشبه لك والا عشت نفس الحاجات وانما اللي اقرب لك لقلبك واللي انت كي كتبتها حطيت فيها معني برشا حاجات من افكارك كتبتها ركزت معها شكون الشخصية اللي فصلتها مليح
3: والله فصلتها مليح ما نعرفش
2: فصلتها من الكل القديم
3: لا مش انا مش اقول انتو كا اما يعنيني برشا البحث العلمي الحقيقة
2: شخصية
3: عبير معناها خاطر نعرفش معناها عبد يقرأ يكمل قرايته يمشي للريشيرش سانتيفيك يعمل تضحيات يسهر يعمل يعمل يعمل ومن بعد يلقى روحه سواء الريشيرش متاعه في الرفوف ومليانة المراكز
2: متاعنا
3: والجامعات متاعنا بال بال بال بال بالبحوث ومن بعد يلقى روحه نوصل ماهوش فالوريزي كذا مي حاربوا فيه على خاطر هو كان معناها كان نوارة في الـ في الـ في البلاصه هذيك فهمت دونك كل شخص يقرا ولا يتعلم صنعه ولا يعمل في مجهود انا من نجم كان حي قرا ولا هنخد قرايه ولا صنعه ولا اللي هو
2: دونك الشخصيه الاقرب ليك هي شخصيه عبير اللي في القصه نراو انها تحاول تلقى باش تقد الاوراق نتاعها في علاقه
3: هي وقتها هي وقتها كيما نقولوا قرات البرة رجعت لتونس تخصصت في في مجال معين هكا بيولوجيا كل شيء
2: ورجعت استدمت بالوقت
3: تميزها خلى اللي دايرين بها معناها يدوروا عليها
2: أمين من الحاجات اللي مستنا في الـ في الـ في الرواية ونحب نقولها للناس باش تشجع وتمشي تقراها هو انها وكأنه الرواية تتشاف كي تقراها تحس روحك ترى فيهم المشاهد وكأنه نوع من الكتابة السينمائية وانا نعرف انه من اكثر الحاجات اللي تعملها في حياتك تفرج في افلام تقرا كتب دونك حطهم الزوز في كتاب واحد اي سي فري سي فري معناها راهو معناها من الحاجات من اكبر المؤلفين الكتاب العرب فما نجيب محفوظ نجيب محفوظ وقت اللي تبدا تقرا فيه يصور لك الحاره وباب الحاره والشخص وكانك ترى فيه قدامك يمكن حتى خير من اللي انت تراها وحدك دونك وكانه الفكره هذه مستك معناها متاثر به الاسلوب هذايا في انك نحاول نكتب مع نقل المشاعر اللي من داخل ومع نقل المشهد اللي من برا جاي منين هذايا علاش مهم بالنسبه بليك انه الروايه نشوفوها بالعين
3: انا كانت عندي صنعة قبل كنت نمشي في الشارع وثبت في وجوه العبيد ونحاول نعرف كل عبد في انهي وضعي
2: وتتخيل له حكايه وتتخيل له حياته
3: اي لدرجه ساعات مثلا ساعات فما عبادي قبل ما يحكي معايا في اصحابي نعرف فاش هو الموضوع اللي باش يقوله لي فهمت دونك هذاك نقل الحاجات بصريا للعبيد يظهر لي يسهل ساعه انك اندماجه في القصه ويتبعها يراها ينجم يتعرف على عباد فما شكون يقول لي راه كنشوفهم في الشارع الشخصيات نجموا نعرفوهم اللي كتبت عليهم وفما بيان سور تاثر بالسينما انك تتفرج في برشا افلام ولا تخدم على برشا افلام ولا حاجه هذاك يعاونك بعد انا قلت لك كان انت عندك زاده المطالعه تعطيك باجاج معناها من الكلمات ولا من المصطلحات اللي تنجم تستعمل عليه معناها نجم انا حاجه واحده نعبر عليها باكثر من مصطلح والا نعرف المصطلحات درجه الدقه نتاع كل مصطلح معناها علاش
2: ساعات ماهوش دي سينونيم فما فوارق صغيره بين الكلمه والكلمه
3: معناها زوز من الناس عندهم اسم في العربيه او دولا دو زوز عندهم اسم واحد اخر معناها فهمت دونك هذاك يسهل لي الحقيقه
2: امين روايه قبوه الحفصيه لو كانت تولي فيلم شكون المخرج اللي تراه ينجم يرد الكتيبة اللي كتبتها تصور نشوفوها أنا يظهر لي عندي اسم متخيل
3: باش يبدأ اسمه
2: لا هنيش نقول
3: في مخي
2: يبدأ حرف الزي
3: حرف الزي
2: دوك ما هوش هو
3: تونسي خدمت معها قبل
2: ما نعرفش عليك أمين
3: أنا يظهر لي شو فيها
2: تخيل روحك أنت الروح والكتيبة اللي كتبتها فما مخرجين شكون اللي خدمته فيزوالمون تنجم توصل الفكره اللي انت كتبتها
3: ولا الروجيستر اللي خدم عليه
2: او الروجيستر اللي خدم عليه ما نعرفش ما الروايه كي قريتها قابله لانها تولي فيلم
3: اي من اللي نكتب فيها
2: ظاهره تنجم تولي فيلم دونك تخيلت شكون ينجم يردها تصاور
3: فما هي مقسومه على حاجه فما الجانب الرومانسي فما الجوانب اللي فيها شويه
2: مش مش
3: لحظه والله بجاوب خاطر اكثر من اسم
2: ما خاطر
3: كل واحد فما زوز نجم يكونوا على الاقل تو هاك نستحضرهم مش كان فبالجوال مثلا اللي فيها كل فونجانس وشوية عنف وكل شيء، أنا رأى فيها
2: عبد الحميد بوشنيق
3: ايه؟ وفما الجوانب فيها شوية هكا رومانسية كل شيء، منجم مهدي هميلي يخدم عليها.
2: داكو
3: دونك هذوما اللي توا فهمت،
2: مهدي هميلي وعبد الحميد،
3: خاطر مهدي نعرفه بخلاف الخدمة نعرفه دو بخي معناها،
2: وتعرف كيفاش يحس وكيفاش يخدم،
3: نقعدوا معناها نتقابلوا معناها
2: تحية ليهم الاثنين عبد الحميد
3: ومهدي. عبد الحميد ديجا عنده في لوكارنو فيلم ان شاء الله ربي يوفقه، ومهدي توا في الأردن. دونك اما شكون انت اللي جا في مخك؟
2: مخرج اسمه يبدا بزي، انا نحب عينه برشا، وكي انا كي باش نكتب كتاب باش نقولوا لي هو يردوا فيلم
3: زايد زين
2: مش نخرجوا فاصل ونرجع وانت في الفاصل وقتها باش تفكر نمشي للموسيقى. قولي ريتك ما نعرف وين قلب المدينة تنفيه.

0: بنة الويكند مع ويكند عكيف. فريكونس بابي.
1: فريكونس بابي هذه الفقرة اللي نحكيو فيها في ويكند على الكيف على الكتب على مقترحات القراءات. ومقترحنا لليوم هو رواية قبو الحفصية لكاتبها محمد أمين بن هلال في أولى تجاربه الروائية، واللي إن باقي شدة صحيح اللي هي تجربة شجاعة، على خطر عندي قديش نكون حاب نكتب كتاب دونك من منظوري الشخصي
2: نجم نعملو أتوليي
1: وكان
2: نجم نفيد بأي حاجة بأي واحد،
1: وخطر برشا ديجا اليوم اللي يقول لك نحب نكتب. فما حاجه مزيانه قاعده تصير، انه فما نوع من الرجوع كسوى للقرايه والا للقراءه معناها والا للكتابه، حاجه ياسر بيا. اما نحب نرجع معاك لقبو الحفصية امين. قبل ما تنشر الروايه اكيد راك عطيتها لناس عندك فيهم ثقه وتحب تعرف رايهم في الكتيبه. شنو لي رمارك اللي تقلك ساعه؟ شكون اول شخص قرا المانوسكري الاول؟ اول شخص بعدك انت؟
2: ظهر لي زميلتنا وصديقتنا يسرى الشيخاوي.
1: يسرى الشيخاوي، تحية ليها يسرى، تكتب بالقديز يسرى، صحفية هي اللي نحبها برشا،
2: عندها عين وعندها قلم
1: وعندها إحساس زيادة محلية
2: وصادقة وماش باش تنافقني معناها كيف تقول لي هذه كذا كذا، وذاك علاش وذاك علاش أنا صديقتي بها.
1: تحية ليها يسرى. شو قالت لك يسرى؟
2: عليها نفس القتلة اللي رأيت تشيف زيادة، وفيها معناها فيها الوجيعة بيانسور. دونك الحقيقة زادت أكدت لي اللي حبيت عليه وصلت له.
1: وشكون آخر؟
2: عطيتها لزادة صديقي رمزي عياري مدير الإذاعة الثقافية، ورمزي صديق من سنوات، من الناس اللي أنا الحقيقة تعلمت عليهم. وأول ما حطيت روحي ولا ساقية في الصحافة نلقى رمزي من الناس اللي وقفوا معايا ونصحوني كل شيء. دونك بشوية اللي هذوما الناس اللي هما عندهم علاقة باليقراء ويطلعوا كل شيء. وجربت عطيت للناس اللي ما عندهم حتى علاقة الحقيقة. بريود عديت بريود سفقت في الأكسيدان في سفيقس. دونك فما لكيني هكا يجي والآخره. دونك فما واحدة
1: من وقتها لحنا
2: وقتها
1: من عامين.
2: أنا عندي عليها من أكثر من 3 سنين تقريبا هي عند النشر

0: فما ناس اخرين وديجا معناها هذوما فانتين وكذا، دونك وقت عرفت انها تنجم تمس العباد الكل، وانا اسونسيال معاملها للعباد الكل، اللي يقرا واللي عمره ما قرا واللي يقرا دو طون زون طون ولا غابوفون والفرانكوفون. معناها انا دي روتور من عندي دي كوليج معناها فرانكوفون يقول لك انا شديتها كذا حطيت بجنبي قهوه كملتها مثلا.
1: وهو حتى الناس اللي مش مستانسه تقرا بالعربي، الاسلوب اللي مكتوبه به روايه قبو الحفصيه هو من الاساليب اللي سهله ولكن ماهيش اللغه العربيه البسيطه جدا نتاع نتاع نتاع باش تقريها لوليد صغير، لا فيها تعابير ومعاني وتركيبات اي سورتو صور. انا اللي اللي اللي بالحق ياسر حبيته التصاور، طريقه الوصف من غير ما يوصل لك المبالغه الرديئه، معناها كي نقرا النص يوصف لي الحاجات بطريقة تسمح لي بشراء الحاجة كما هي من غير ما يأثر عليا باش نزيد نحس أكثر. من عرش كان فهمني في الفكرة هذه، لكن خلي الناس هذا كمين على شنو كانت الآفاق اللي تحب توصل لها من خلال أنك تنخرط في فعل الكتابة وتخرج رواية، شنو الآفاق اللي حبيت تعرف؟
0: أهم حاجة
1: أنك تولي أمين بن هلال كاتب.
0: لا ما عنديش علاقة لا بالتيترويت لا كذا، أمين بن هلال
1: القلم صاحب القلم الذهب
0: لا ذهب إلى معنى أنا أقولهم راني ما نستمدش ثقتي في روحي ولا متمدش كذا من حاجة برا، ما سنش مراية باش تقول لي كذا،
1: يلزم كنا
0: نعرف روحي على الأقل شنو نسوى إلى حد ما مع ديما التواضع فهمت. أما ما عنديش في مخي أني أقول لاني أنا صحفي لاني أنا لا تشد بخيس لأن الكاتب
1: أتشد بخيس وأنت هذا واقع اليوم أنت كاتب، لكن الأفاق
0: مش
1: اللي
0: هدف مش هدف أنا عندي
1: أفق ريت كيفاش أنا سألتك على أفق
0: أنا ماني جايك ماني جايك عادين ماني مقصر لك ونبني لك في الواحدة. أنا عندي حاجة في كنيني قال آخر خرجتها، هذه أهم حاجة بالنسبة لي. من بعد لا عمي يهمني ولا نفرح كان تمشي لبعيد الرواية يقرأها عبيد وكل شيء، مما هوش بقدرة فرحتي أني أنا ديجاك الحاجة خرجتها من عندي
1: منك.
0: صحيح. من بعد وين تنجم توصل الرواية، والله الحقيقة أهم حاجة أنه يقرأها برش عبيد، أهم حاجة أنه يجيني فيها فما نخلق نوع متاع تفاعل وخذ وهات باهي وخايب وعمل هكا وعليش هكا وهذه ناقصة وهذه زايدة والأخير هي دون كذا كذا أبخي ما نعرفش فما نجم يكون هي الرواية تاخذ أمبلور أكثر كانت تترجم مثلا ولا كانت تربح جائزة مثلا كان جات حاجة لحد الآن ما صبتش.
1: شنو هو المبيعات؟
0: والله اخر مره قد قابلت انا وديت قالت لي راهو بروشين ما باش نخرجوا ان شاء الله
1: طبعه ثانيه. مبروك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. الكتاب راهو ماهوش غالي بالكل، الى 20 دينار موجود في المكتبات التونسيه. اما سؤالي
0: ويجي من اي بلاصه في تونس ولا حتى خارج تونس تنجم تتكاوس كوماندي على سيريس بوك شوب.
1: بيان سور بيان سور سيريس بوك شوب راهو تنجم تكون قاعد في دارك والكتاب يوصل لك. وانا جربتها وصارت لي ياسر فرحت
0: في تونس ولا حتى خارج تونس وصلوا الكتب حتى فلسطين معناها محتله معناها.
1: واو واو تحيه ليهم. امين في علاقه بالاسلوب ومتاع الكتيبة التصوير والحكاية وقصص الشخصيات، ما نقعد فهمين احنا الإطار المكاني وين ما الإطار الزماني متى تحدث أحداث رواية قبو الحفصية في أي زمن؟
0: نجم يكون في أي زمن وستي إكسبخي على خاطر فما برشا حاجة ما تبدلوش. كان قلنا عملنا ثورة وبدلنا
1: هذا هو. أنا ما فهمتش الأحداث قاعدة تصير قبل الثورة بعد الثورة، ولكن فما حاجة تخليك تقول لا الممارسات هذه موجودة قبل وبعد. دونك الأحداث نجم تكون قبل وبعد، لكن قداش تشبه لليوم اللي واقعنا اليوم؟
0: أي زمان ما زمان نجم يتبدل، لما فعايلنا هي بيدا زي الناس تعاني من ظلم البوليس، ناس تعاني من ظلم الإدارة، ناس تعاني من ظلم بعض
1: من بعضهم زيدا
0: من قلة الفرص من البلاد اللي ما تستحق احسن ما هكا فهمت. دونك هو بيدو اللي كنا فيه براتيكمون ما زلنا فيه، وما فماش علاش سؤال هو ما فماش علاش نكونوا احنا هكا فهمت. خاطر البلاد تستحق نجم مش حتى تستحق نجم تكون عليها طايره.
1: هو شخصيات مين فما شخصيات هو مش نسألك على مساحة الخيال ما مدى الخيال وما مدى الاستلهام من الواقع، فما شخصيات قابلتهم في الدنيا وألهمتك؟
0: سعيد هو
1: سعيد قابلتهم
0: سعيد جا ولد حوم
1: تعرفه شخصيا؟
0: الحكاية الأصلانية من قاعدة في القهوة مع سعيد وبعض أصدقاء له
1: واسمه سعيد في الدنيا؟
0: اسمه سعيد ليه عاد مش لك الدر أشوفش يكون في واسمه ما في الرواية سعيد راضي لما حالة هو له سعيد وله راضي بالغزمة. أما أي فما حاجات في الواحد عاشهم هو وحكيهم
1: ألهمت كل شيء
0: وقلت له راني باش نكتب عليك وقال لي فازي فهمت بيان سور مش نعريو الشخصيه

0: التجربة والفكرة أنه نحكيه على القصة التجربة الفكرة بس مش أنه نعرف الشخص هذيك شنو عاش وكل شيء.
1: من الأخرين الشخصيات الأخرى ليه ما قلت لك جيست خاطر نمن بيهم ولا نجم يكون في اللاوعية ما شفت حاجة ولا تفرجت في حاجة ولا قريت ولا قابلت
0: وشكلت شخصية
1: وحام حاجة تخرج.
0: هو الفكرة أنه ياسر قاعد تنتبع في كل مرة نقول هاو بش يقول لنا وقتاش قاعدة تصير هاو بش يقول لنا نحن فن عام هاو بش يعطينا مؤشر من المؤشرات اللي نفهم به ولكن ديما تضيعنا ديما هكا تقعد تحس روحك في حاجة أنت تعرفها ما مش عارف وقتش صارت.
1: لا كنت هني خدك طن كل ممارسات ولا عادات ولا قوانين ولا اللي هو ما زالت موجودة دونك نجم يصير 100 سنة التالي و100 سنة القدام مادام احنا ما بدلناش.
0: بالنسبة للمئوية قديش فما خيال وقديش فما واقع؟
1: مئوية قديش فما خيال قديش فما واقع
0: في رواية قبول حفظ؟
1: لا الواقع أكثر من الخيال. جهات راه نعيشوا في حاجات راه هو
0: في الرواية قديش أنت خيلت حاجات وقديش فما حاجات خذيتهم من من الواقع ومن الحاجات الفيكو معني.
1: أنا ما عشتش حاجة كيك الحمد لله معني
0: نعرف مش أنت بالضرورة
1: في المحيط ما نتذكرش لحظة ظهر لي مكثر خيال أما تعرف أنه موجود وتعرف أنه صار على عباد حتى لكن أنت ما قابلتهمش.
0: قديش كان مهم بالنسبة ليك أنك تدخلنا في العوالم النفسية والداخلية العميقة متاع الشخصيات؟ فرحنا ما نراوش كان تجاربهم ما نراوش كان قصتهم وحكايتهم ولا شكلهم ووصفهم وينسكنوا وإنما ندخلوا لداخل نشوفوهم شنو حس وتقول لنا أنت شنو حس وشنو خمم وشنو حب
1: شنو البلاسيور اللي عندهم من داخل وشنو الفيكو بتاعهم. هو هكيك ظهر لي أي شخصية
0: كان عملية تعرية من الداخل أكثر منها من القصة.
1: أنا إنسان أن نقدس الهشاشة ونقدس التعرية بين ظفرين أي باش تفهم في كونتكست
0: الشفافية
1: بالنسبة لي أنا العبد اللي يجي يوريك هو يكشفك على واحد سوك عبد هو عنده فيك ثقة كبيرة والثقة هذه ما تجي كامل عباد راه طاهرة ونظيفة وتعتقد الخير في الغير. فأنا مهم لأنه تبني الشخصية فما نجمش تبني الشخصية من غير ما تعرف هو اش عاش ولا شنو الفيكيو متاعه ولا شنو ولا حياته شنو فيها على الأقل في مراحلها الكبرى. من غادي تنجم وقتها تحكي عليه معناه ما تنجمش تقول واحد مثلا قرأ ابتدائي وهو يجنجل باللونجلي مثلا ما تنجمش تلقاها القدام هو قال كلمة باللونجلي يلزم يقول كلمة كذا وهذا كانش فما حاجة صغيرة بالدارجة مثلا في معاش مش برشة معنا سعيد ما كان ينجم يعبر على حكاية ذيك كان بالكلمة هذيك
0: بالكلمة
1: دونك يلزمك تكون بالحق فما شكون فما كتاب ياخذوا دي نوت معناها الشخصيه هذه يكتبها تك تك تك تك ويعاود يرجع لها. انا لا مش هكيك الحقيقه اما تحسوا كانه مستبطنها وشاربها شاربها لدرجه انه تخرج
0: تعقلها في الكتيبه معناها عارفها الشخصيه
1: تخرج في الكتيبه وحدها معناها وحدها
0: وملامحها وخطوطها
1: وكل الكاركتير نتاعها. ساعات انت تبلوكها في الكتيبه ما تحط غيرك تحط قدامك الكرام تاع البي سي ولا حتى بورتابل ولا اللي هو تسرح وحدك وتهزك هي باللي كنت تبي تكتب عليها تولي هي تشدك من يدك وتقول لك إيجاها وإيجاها باش نحكي لك أنا على روحي.
0: كيفاش عشت معرض الكتاب الأول متاعك وانت توقع؟
1: أيوة
0: تجربتك الأولى ككاتب في معرض الكتاب ستي إيموفون الحقيقة. أنا وين نتفرج في التصور في الفيديوهات ستي إيموفون الحقيقة دوتوار سيني الكتاب الأول.
1: من وقتها نخدم في جيب السينما فن وزمي نخط عن نهار الأخرين
0: اللي عندك فيه
1: اللي عندي في سيناتور وزمي نلقى شكون هابط لتونس من جيب عازل معناها وحد هذيك هي وبتشوف فوتوراج نلقى زعما فيستيفال شكون هابط لواج
0: عندي كذا عندي كتاب يزني
1: صح دونك كملنا الكلوتور فما شكون هابط هبط كذا. الحقيقه معناها ما عرفش انا انسان ما نحبش الضوء على ماذا بيا ديما في ليكوليس وكل شيء ونتعدى
0: في الزون دو كونفور نتاعك انت
1: مش نتعدى ان ابرسيو معناها ما نحب نعيش حياه مثلا خاصه ولا حاجه في الشارع ولا حاجه كيو هالناس من
0: امين هو توا الوضع ما تبدلش برشا ما ولاوش الناس يسيحوا في الشارع
1: يعرضوا معناش ان توكا معناش كتاب في تونس يسيحوا حتى دي زارتيست
0: ولا في العالم العربي
1: حتى لي زارتيست معناش فهمت عادي اما حتى لو كان يجيني عطول اسمع راني شفتك في التلفزه ولا في كذا هكا نحس فيها
0: نوع من الملل
1: ديستابيليزاسيون حاسب اما وقتها الحقيقه هكا نحاول نصدق اللي انا فيه فهمت انه تتعدى من انك تكتب في تركينه ولا في قهوه ولا في اي بلاصه الحاجه انك العباد تجي وشاده صف وتبارك وغدوه يجي معنا في الاذاعه بعد غدوه يجي في التلفزيون دونك الحقيقه ما نعيش في فرحان بفرحه صحابي ساعه
0: بيك
1: بي وفرحان انه عندي دير روتور الحقيقة باهين معناها. وبدأت العبادة دايا وقتاش الكتاب الثاني وقتاش الكتاب الثاني.
0: هذا هو سؤالي جاي، وقتاش الكتاب الثاني؟
1: والله
0: حتى يكملنا الأولى.
1: الأول مفيت جهان حياة الكتاب طويلة.
0: أمين. وحياة نشر الكتاب طويلة، معناها وقت اللي تقول لي ما بين كتيبة ونشر سا بو بروندغ 3 سنين. دونك جيماجين لي انت عندك المانوسكري الثاني حاضر.
1: لا النشر يكون أسهل كي إذا فما ثقة ديجا موجودة كي فرشت أنت الأولاد. الكتاب عمره طويل، علاش؟ مش كي مثلا فيلم مثلا ست جمعات في السينما ومن بعد ساي. الكتاب معناها هك تشوف من توا بدينا نحكيو عليه من ماي تقريبا وإحنا ما كذا وما زلنا وإلى آخره. دونك سي تان برودوي اللي يتباع على أكثر وقت ممكن. عندي حياتي الأخرى اللي نعيش منها وندخل منها فلوس باش نعيش، يلزمني نتلاها بها خدمتي خاطر الكتب.
0: عندي عائلة.
1: صحيح خاطر الكتب ما يعيشوش، فهمت؟
0: بالحق أمين، مازالت اليوم الكتب ما يعيشوش.
1: مازالت
0: معناها كاتب ما ينجمش يعيش من مداخيل الكتاب.
1: تبيع 2000 نسخة جيهان في تونس تتسمى عملت
0: كي تبيع 2000 نسخة شو معناها؟ قداش
1: تدخل؟ 10% من المداخيل 15% ماكس. كي تبدا كي تبدا تقدم انت شوية تولي مثلا معروف ممكن تدخل 30% ولا حاجة. علاش قلت لك انا راي الفلوس ولا حاجة تتعمل كي تربح جائزة ولا كتابك يترجم والا تلقى موزعين خارج تونس خاطر تونس
0: مش بيع اكثر
1: فاش المليون ومبرش باش الناس كل تقرا كل شيء. ما اما عندي ملاحظه جاتي برشا انه الكتاب يحتمل جزء ثاني، فهمت؟
0: وهو بالحق يحتمل جزء ثاني زين محلول يقبل
1: ايه يقبل.
0: اما خرجنا بالقابو بربي
1: ايه، فما قصة الحب، فما شوية رومانسية قصة الحب بين سعيد وقمر تنجم يتبني عليها. هذه جاتني من
0: ايه سابو اتخ انسبيران
1: من الناس اللي يقرأ. وحتى مبارح نحكي بهكا مع شكون في دار النشر، فما الفكرة معناها فما الإشارة هذه، فهمت؟ اما ما نعرفش يزمو تفرغ معناها لك مش عاود تكتب جهين، يزمك على الأقل 3 أسابيع كل يوم وانت متفرغ تبدا نهارك على الاقل بالكتيبه. هذاك الريتوال، فهمت؟ اوه كي تبدا انت تجري على الدنيا وهذا يخلصك وهذا ما يخلصكش تلقى روحك بيبو.
0: بالتوفيق امين، نشكرك برشا على حضورك، نهنيك مره اخرى على روايه قبو الحفصيه. كنت انا كتابي الاول في الصيف هذا وهذا بالحق معناها
1: مش كان في الصيف اقرا وقت ما
0: اون فيت لي قلت في الصيف نرجع نقرا وكل واللي سيت اون اوكازيون باش الواحد حتى يبدا على البحر نجم يشد كتاب.
1: انا نقول لهم راهو القرايه المطالعه كيما راهي كيما السبور والميسكولاسيون، ملو نجم تلقاها صعيبه شوي كيما انت باش تمشي الميسكولاسيون ولا لا.
0: دونك ابدا بالسهل، هذا سهل
1: مش حتى بخلاف سهل. صفحه غدوه تلقى روحك صفحتين اثنين ثلاثه لين تولي هذاك راهو عاده في حياتك الكتاب، وراهو سي تري بينيفيك لصحتك، صحتك النفسيه راه مش حاجه تنجم تعاونك صحيت قد المطالعه.
0: نشكرك يا امين بن هلال، بالتوفيق ليك في خدمتك مره اخرى. مبروك القبو الحفصيه، الاصدار نتاعك هذايا موجود عند صادر عن سيغيس اديسيون، ولكنه موجود في كل المكتبات. واذا كنت تحب يوصل لكم الكتاب في اي بلاصه في العالم تدخلوا على سيغيس بوك شوب تكمنديو الكتاب توصل لكم سموره 20 دينار وتنجموا يونسكم برشا وينجم يعاود حتى كنت تعيشوا برا راه باش يعاود يهزكم الزنيقي متاع تونس وللحومة وكل. مرحبا بك أمين، نورتنا في خيكونس بابي. ونوصلوا معاك لنهاية موعدنا اليوم، إن شاء الله نكونوا ونسناكم من 7:30 نهار. عنا وقت نحطوا موزيكا باتريك برويلي. باتريك برويل مش عندي
1: صحيح
0: باتريك برويل لي امان حتى يفض مشاكله في المحاكم ومن بعد نشوف شنو نعملوا فيه. اي داليش بيل انا نموت عليك. شكرا لكم، كملوا الموعد على ديوان فام. الموعد مازال متواصل، هدى الورغمي بعد شوية من نص نهار المساعتين في متابعة للشأن العام والمواضيع اللي تهمنا في تونس. نقولكم نهاركم زينة، بون ديمانش.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تستنكر قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية لفائدة الناجحين في مناظرة الدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية عبر منصة رقمية في خطوة اعتبرتها قرارا ارتجاليا ومتهورا يفتقر إلى أبسط مقومات الجاهزية التقنية والضمانات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق وفق بيان صادر عنها اليوم. وحملت المنظمة وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن أي إخلال أو تقني أو مساس بمبدأ تكافؤ الفرص أو ضرر قد يلحق بأي طبيب شاب أثناء عملية اختيار الاختصاصات، معتبرة أن الوزارة تتحمل كامل المسؤولية القانونية والإدارية والأخلاقية عن أي تبعات قد تنجر عن هذا الخيار وفق نص البيان. دراسة تونسية حديثة أعدها مجموعة من الأطباء حول الفوارق حسب الجنس في نسب الوفيات في تونس توصلت إلى أن النساء أكثر عرضة للوفيات مقابل الرجال في سنة 2022 بسبب أمراض مرتبطة بالدورة الدموية على غرار أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتغذية والتمثيل الغذائي وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الروماتيزم والمفاصل. في المقابل ترتبط الأمراض المسببة للوفيات للرجال بالأورام خبيثة وأسباب خارجية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة على غرار سرطان الرئة. اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تنطلق في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية المحتملة لخريف 2026 وشتاء 2027، ويتمثل برنامج العمل في جهر مجاري المياه بحواشي الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار وكذلك قنوات الصرف الصحي والبلوعات ورفع الفضلات المعطلة لجريان مياه الأمطار وتقليم الأشجار الحاجبة للرؤية تأتي لأصحاب المستغلات الفلاحية بالمناطق المحاذية لمجاري المياه والأودية ودعوتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. وفي أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر عسكري مطلع قوله إن التقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كذبة والمضيق سيبقى مغلقا طالما تتواصل الأعمال العدائية الأمريكية. والمصدر ذاته يوضح أنه لا يحق لأي سفينة عبور المضيق دون إذن من إيران، وأن أي محاولة لعبور هذا الممر المائي وخاصة من قبل السفن التي تتجاهل التحذيرات الصادرة ستواجه ردا حاسما وفوريا من القوات المسلحة الإيرانية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية الكويت والسعودية والأردن جهود خفض التصعيد بالمنطقة، مؤكدا ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع هدى ورغمي في هنا تونس في أمن الله.

0: com. كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
1: صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا. هنا تونس مشوارنا ينطلق معكم تو يتوصل حتى للماضي ساعتين كالعاده، عوده على اهم الملفات الجهويه الوطنيه الاقليميه والدوليه. تحياتي للجميع. شو باش نحكيو اليوم؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا؟ نحكيو على البنك المركزي. تونس تسدد قرض رقاعي دولي بقيمه 700 مليون يورو في اجاله. باش يكون ضيفنا عبر الهاتف استاذ الاقتصاد معز السوسي في الجران ريكاب. نحكي كذلك على ختام الدورة البرلمانية الرابعة، إقرار أربع قروض دفعة واحدة، قراءة في هذا الموضوع عبر النائب في البرلمان عبد السلام الدحماني. هل تشكل موجة الهجرة الأخيرة منعطف جديد في العلاقات المغربية الإسبانية؟ باش يكون ضيفنا الباحث وأستاذ التاريخ والعلاقات الدولية طارق الكحلاوي. بالأرقام مع نور الفرسي، نحكيه على 82.7% من الأطباء الشبان يفكروا في مغادرة القطاع بسبب العنف. في الجهات باش نحكيه على من مشاريع المياه العمرانية إلى القاعات الرياضية، شني أبرز المشاريع العمومية المعطلة؟ عبر الهاتف باش يكون معنا النائب في البرلمان عبد الجليل الهاني. وفي صلب الموضوع نحكيه كيف يحافظ زيت الزيتون التونسي على ديمومة الجودة والتصدير في الأسواق العالمية. ضيفتنا باش تكون الباحثة الدولية المختصة في جودة زيت الزيتون مريم غرسلاوي. وفي جيوبوليتيك مع نور فارسي، لماذا علق ترامب الهجوم على على على إيران؟ مرحبا بكم، أهلا وسهلا. محمد زعبار معنا في الإخراج التقني، إسماعيل قطي في الإخراج الرقمي، نور فارسي في الأعداد، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى لمضي ساعتين في تعويض لزميلتي ابتسام شويخة. نبدأ في الجران ريكاب. نحكي اليوم على البنك المركزي اللي أعلن أن تونس سددت قرضا رقاعيا دوليا بقيمة 700 مليون يورو في أجاله. قيمة هذا القرض، قيمة الأجال، نحكي في الموضوع. ضيفنا في المباشر أستاذ الاقتصاد معز السوسي. سي معز مرحبا بك، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: اهلا بك هدى، صباح النور، تحيه ليك ولاسمع فينا الكل على ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. اهميه هذا القرض في الـ في الـ في الـ في المده، معناتها كي سددنا في وقته في قيمه القرض، شنو بالضبط
2: هو؟ صار نحدد، لازمنا نفسروا اللي هذا اكبر قرض او اكبر التزام سنه 2026، يعني على مستوى سداد القروض يعني الخارجيه، واللي هو بتبيع سداده بالعملة الصعبة. دونك لو بلو جران انجاجمون، معناتها نجم نقولوا اللي بعده هو بعد ما خلصنا القرض هذايا اللي كما قلت في 15 جويلية 2026، واللي تقريبا معناها كي نحسبه هو يتسمى اورو بوندز، مش خاطر باللورو. دونك لان توضيح، أي قرض سيادي تونسي أو في العالم يكون بالعملة الصعبة نسميه أورو، دونك أورو بوندز، ينجم يكون بالدولار كما نجم يكون بالأورو. ومازال عنا داير تو، كنت حاب عنا شوية وقت، مازال عنا قرض آخر تو قاعد يدور باش يخلص في سنة 2027، وهو المبلغ متاعه 150 ألف دولار ونسميه زادة أورو بوندز. نرجع للأصل الدين ذي اللي خلصناه. دونك الأصل الدين هو 700 مليون أورو. الخصوصية في القرض ذي، الخصوصية في القرض ذي أنه أعطانا مجال. احنا عملنا القرض ذي وقع معناها الالتزام به في جويلية 2019، ونحسبه هو مدة معناها الماتوريتي متاعه مدة القرض 7 سنوات. دونك هذاك علاش وفاه في جويلية 2016.
1: وعلاش خذيناه احنا القرض هذايا؟ شو عملنا بيه؟
2: القرض ذا خذيناه، كان ما كانش موجه الى مشاريع،
1: استهلاكي،
2: الى مش استهلاكي، تسمى معناها ابوي بوجيتير، معناها نجم نقولوا لتمويل الميزانية. اكثر منه كان لتمويل الميزانية وقتها في سنة 2019. وكما قاعدين ناخذوا توا في قروض، معناها حتى توا في 2026 مازلنا كخذينا قرض من افريكزين، دونك كنت حابة نرجع عليه، وهو كذلك قرض لدعم الميزانيه. هذا مش مشكله ابدا، بالعكس. نحب الفكره اللي نوصلها هي كونه ما دامنا قاعدين نخلصوا في القروض، في القروضات والالتزامات نتاعنا قاعدين نقوموا بها في وقتها، مسموح لنا زاد باش ندين. ماهوش معناها اليوم تونس ما تنجمش تقول اه باش نسدد وما نجمش ناخذ قروضات. نرجع لو تسمح فنيا نقدم القرض هذا شنو هو الميزه اللي فيه اللي خلصناه.
1: هاي
2: الميزه نتاع القرض اللي خلصناه في 15 جويلية 2026 كونه يقع السداد نتاعو كاملا معناها وقت حلول الاجل نتاعو. معناها في العاده فما لي كريدي معناها ناخذوهم نبداو نخلصوا بعد مثلا سنه او سنتين امهال نبداو نخلصوا ان سانكيام اذا كان 7 سنوات ناخذوا عامين امهال. هذا فيه سداد وان شوت معناها تسمى. وهذا علاش اللي عنده معناها يسهل عليك طبعا يسهل عليكم بعد يجيك يحل الاجل يلزمك تخلصوا كامل. خلصناه كامل ومعاه اخر قسط للفوائد باش تبدا تعرف مليح المبلغ. الاخر قسط وحده 150 مليون دينار ما قيمته 150 مليون دينار. اذا اجمالي اللي دفعناه باش خلصنا القرض هذا 700 مليون اورو وان شوت معناها وقت اللي صار الاجل نتاعو مره واحده ومعاه طبعا اخر قسط للفوائد خلينا في قرابه 2500 مليون دينار. 2500 مليون دينار علاش تو باش نسبوا باش يفهمونا الناس اللي يسمعوا فينا بالقدا. قلت انا راهو هذا اهم التزام في سنه 26. علاش؟ على خاطر كي ناخذوا قانون ماليه 26 كله معناها السنوات الكل اصل الدين الخارجي المستحق قديش عندنا دين مستحق هو في حدود 7917 يعني 7917 اصل الدين الخارجي باش نخلصوه ونضيفوا له 1596 مليون دينار اللي هما من الفوائد. إذا نجم نقولوا 8500 سنة كاملة 8500 مليون دينار سنة كاملة في في في 15 جويلية وحدها دفعنا 2500 مليون دينار. دونك يعتبر مهم جدا.
1: شو أهميته يعني هذا مثلا في مكانة تونس الاقتصادية كي احنا نخلصوا القرض متاعنا في الأجال متاعه أمورنا واضحة شو يزيد اقتصاديا لبلادنا؟
2: مهم جدا مهم جدا ومعناها ناس نقول لك أهمية قصوى كي نرجع نحن للتاريخ خطر وقت لا كي ناخذوا هال 700 مليون أورو هذوما واخذيناهم عام 2019 ونبداو نتبعوا القيمه نتاع القرض زي ما هو قلت لك رقاع هما دي كوبون هما معناها تقنيا الـ القرض هذا ينجم يتباع ويتشرى الرقاع في السوق الماليه العالميه. وعليش عنده خطوره قصوى القرض هذا عنده خطوره قصوى هو واللي مازال قلنا 150 مليون دولار يوفى عام 97 وخذيناه من عام 97
1: على قداش من عام احنا خذينا
2: 30 سنة وقتها كان اول خروج تونس على السوق المالية العالمية واخذيناه بنسبة فائدة 8-25%
1: مرتفعة معناتها فائدة مرتفعة نسبة فائدة
2: الحقيقة كان دق وماهوش مرتفع خاطر وقتها يلزمنا نرجع للظرف الوقت اللي تونس اصدرت معناها القرض الرقعة هذاك ولمت المبلغ اللي ماهوش كبير وكان 150 مليون دولار وقتها كي نشوفوا نسبة الفائدة في الفيدرال ريزيرف بانك اللي هو معناها المرجعية معناها نتاع السوق المالية العالمية هو نسبة الفائدة في البنك المركزي الولايات المتحدة كان وقتها 5.5% وكي ناخذوا سبريد نتاع تونس معناها سبريد شنو هي الفرق كل بلاد ويقيسوا لها سبريد نتاعها معناها هيك الريسك دي معناها نجم نقولوا وقت اللي خرجنا بالقرض هذاك في 97 السبريد نتاعنا كان 2.8 اذا 2.8 كي نضيفوهم 5.5 تجي نسبة فائدة فوق 8% 8.3 حاصيل وخذيناه ب 8.25% المشكل مش هنايا وين المشكل باش نرجع لك
1: الخطورة فيش
2: وقت الخطورة تبدا عندك انت معناها قرض رقع يتباع ويتشرى في السوق المالية العالمية لا vous êtes exposé معناها لو بي الى اكسبوزي لو ريسك نتاع البلاد يبدا واضح شاكيك القرض اللي خلصناه والحمد لله خلصناه وارتحنا شنو صار عندك يا سيدي عام معناها كي نرجعوا بالتاريخ نتبعوا التوندونس نتاع القرض هذا من وقت وقع اصداره بدات تطيح القيمه نتاع الرقاع الى وصلنا حد ادنى في معناها تقريبا الا 51% الا 51.26% من القيمه الاسميه للقرض اللي قاعد يتبدل في السوق هذا صار في ابريل 23 وهو قاعد يتقاقر بعد منذ أبريل 23 بديت ترجع الثقة، بديت ترجع الثقة في الرقاع مع في القرن هذايا، ووصل أنها وقت اللي خلصناها في 15 جويلية 25 القيمة الكوبون إذا حبي نحبوا نتداولوه في السوق، القيمة الكوبون كانت قريبة من قيمته الحقيقية، يعني تقريبا إلا 1%. وصل هالفكرة وقت اللي تخرج على السوق المالية العالمية، القيمة متاع الاسمية معناتها هذيك حاجة مكتوبة، وبعد القيمة اللي تتباع بها في السوق هذيك تعكس الثقة متاع الناس في البلاد. وصلنا احنا وصلنا الى ما لا معناها حقيقة، وضع خطير في منذ نجم قلك من 2020 دونك نهاية 20 سيتي كريس كوفيد، ومن بعد 21 والليفالور قاعدين يرجعوا بصفة كبيرة ياسر، حتى من حتى وصلنا أبريل 23 بدأت ترجع القيمة. هذا علاش يمكن نسدد القرض وما يصيرش تعثر في السداد. أولا أهم شيء ترجع ثقة متاع المانحين في معناها لافالور دو لا تونيزي، خاطر هذوما قروض باسم الدولة التونسية، ماهمش قروض بريفي، دونك سي دي كريدي معناها اوفيسيال
1: مع بلغتنا بلاد مخلصه وخلصت في الاجال. سؤال اخير سي معز، هل انه السداد هذا يعكس تحسن في الوضع المالي اليوم في بلادنا، ولا جاء على حساب ضغوطات اضافيه على الماليه العموميه؟
2: يعطيك الصحه، هو جاء يعني الحقيقه خلصناه، لكن تكلف لنا عما لا يقل على 9 ايام توريد من احتياطي العمله الصعبه، دونك احنا نجم نقول تبعنا مخزون العمله الصعبه يوم 14 جويلية 26 كان عندنا في حدود 25 مليار و629 الف مليون دينار، دونك هذاك احتياطي العمله بما يعادل 101 يوم توريد، هذا لافي دونك قبل سداد بنهار. دونك بعد السداد دونك هبطنا الى مستوى 92 يوم توريد، دونك نجم نقولوا فما تقرب 9 ايام توريد معناها تراجع، والى حد الان ما نجمناش نرجعوا لمستوى تو كي نقارنوا اليوم 2 اوت 26 بما بسنه قبلها 2 اوت 25 عندنا 10 ايام توريد متراجعين على الاحتياطي اللي موجود من العمله الصعبه. اذا نجم نقولوا
1: خلصنا كلف
2: أحسن بعد ما مرينا بفترة معناها مخترة جدا، وقت الناس الكوبون تاعك تبيع بشتر قيمته في السوق معناها غير نتخلص منه برك. اليوم أصبحنا على الأقل الكوبون تاعنا في الليفالور متاعهم قراب للليفالور معناها نومينال متاعهم، وهذا يعطي اللي فما اكتساب معناها رأس مال ثقة محترم نجمو إذا نحبوا غدوة الأمور تتحسن واللي يعطينا إمكانية باش ونقترض بنسب تكون معقولة، مش كما الآن أنت نضطر إذا كان نحب نخرج لازم نخلص نسب مرتفعة.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الصحة على هذه القراءة الاقتصادية في تسديد تونس لقرض رقاعي دولي بقيمة 700 مليون يورو في أجل. وشكرا أستاذ الاقتصاد سيد معز السوسي، نورتنا، شكرا لك، نهارك زين، للقاء، احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار 21 دقيقة، نرجع على ختام الدورة البرلمانية الرابعة، إقرار 4 قروض دفعة واحدة، موضوع أثر جدل، نرجع عليه توت شويتا.
3: هنا تونس

0: D1FM تسرقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5 صيف معانا It's fun time
1: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كل نهار مثيل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فهم مع بعضنا الصيف يحلى ديوان فهم صوتكم
0: تسرقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا، التدفق كبير للمهاجرين المغاربة خلال الأيام الأخيرة نحو سبتة ومليلة، سقوط كذلك عديد من الضحايا أثار جدل. الموضوع هذايا أسال الكثير من الحبر، خلى اليوم عديد التساؤلات التي تطرح. هل تشكل موجة الهجرة الأخيرة منعطف جديد في العلاقات المغربية الإسبانية؟ سعيدة جدا يكون ضيفنا في المباشر الباحث وأستاذ التاريخ والعلاقات الدولية ولد برنامج هنا تونس سي طارق الكحلاوي. شنو حوالك؟
3: مرحبا وكل التحية لجميع المستمعين والمستمعات.
2: شكرا جزيلا، أهلا وسهلا. قراءة في هذا الموضوع، هناك من يرى أن العملية مدبرة، هناك من يرى أن ضغوط على إسبانيا لتموقعها مع القضية الفلسطينية وبعد فوزها بكأس العالم. كل واحد وشنو يقول، كيف يرى ولا كيف يقرأ طارق الكحلاوي ما حدث من موجة أخيرة وموجة كبيرة من الهجرة من المغرب نحو سبتة ومليلة، ونحكي وزاد على سقوط عدد كبير من الضحايا؟
3: هو الحقيقة حدث يعني استثنائي بالحجم بتاعه، 50,000 في ظرف 24 ساعة ما هيش حاجة معناها بسيطة، يعني عدد ضخم من المغاربة. الحقيقة ما تنجمش ما تقارنش مع شيء اللي صار في 21 اللي هي الآن واضح باعتراف مغربي، وزير الخارجية المغربي اعترف في حوار تلفزي وفي تصريحات رسمية اللي ما حدث في 2021 كان يعني منظما. الهجرة اللي صارت بالشكل تقريبا مماثل اللي صار الأيام الفارطة عام 21 كان منظما، وكان لي نوعا ما معاقب بانيا على استقبال زعيم البوليزاريو حينها وعلى أساس الضغط أيضا لانتزاع اعتراف إسباني بمغربية الصحراء. وهذا ما حصل الحقيقة، يعني بعد ما حصل في تلك العملية الهجرة في 21 إسبانيا اضطرت عمليا للقيام بتصريح اللي فهم منه اعتراف بمغربية الصحراء. الإشكال هل أنه ما
2: هذه منظم أو غير منظم؟
3: هو نفس الشيء بالضبط وإلا لا؟ أولا المنطقة الشمال المغرب من انطلقوا أغلب المغاربة، فما فيديوهات توضح اللي معناتها ركوب المغاربة للباصات للحافلات للكماين يعني
2: تحت رقابة الأمن،
3: كان يعني بوجود وبحضور القوات الدرك الملكي وقوات الأمنية المغربية. ونعرف النظام المغربي يعني ما هيش مثلا مش وضع مسيب، يعني دولة يعني قديمة جدا ضربة في التاريخ وعندها قدرة كبيرة على ضبط المجال الترابي بتاعها خاصة في منطقة الشمال، يعني مش ممكن تصير حاجة كمناكي بدون معرفة أو ضوء أخضر من القوات الأمنية المغربية. إذن مسألة أنه ما حدث فيه على الأقل ضوء أخضر، أعتقد هذا معناتها ما نتصورش فيه نقاش وما نتصورش فيه جدل. أعتقد
2: أما الضوء أخضر على العلاقات الإسبانية الجزائرية وما حدث مؤخرا، ولا على تموقع إسبانيا مع القضية الفلسطينية، ولا الضوء أخضر على ماذا؟
3: والله أنا ساعة قبل كل شيء خنقول اللي أنا في رأيي ما حصل هو المغرب ربما المملكة المغربية أرادت أن تكرر ما حدث في 21، لكن أدى هذه المرة هدت العملية إلى نتائج عكسية على مستوى سمعة وصورة المملكة المغربية، وخاصة جاء مباشرة في عيد العرش
2: وخطاب
3: العاهل المغربي محمد السادس اللي أكد فيها الإنجازات المغربية والإنجازات الاقتصادية، لكن الصورة اللي خرجت يعني أعطيت صورة سلبية على المغرب، خاصة أنه المرة هذه ما كانوش صامتين، يعني اللي قاموا بالعملية 50,000 جزء كبير منهم صور فيديوهات وقام بتصريحات وتحدث وضعهم الصعب اقتصاديا وعلى الفقر في المغرب اللي أدى إلى يعني كانت نوعا ما أصبحت عملية احتجاجية المحصنه نتاعها عمليه احتجازيه ضد على الاقل الحكومه المغربيه. اغلب اغلب الفيديوهات كانت مركزه على الحكومه مش على الملك والعاهل المغربي محمد السادس. يعني اعتقد كانت حاجه اللي ادت
2: كان نتائج عكسيه
3: لتكرار رغبه في ال21 تكرار ال21 لكن ادت الى نتائج عكسيه. علاش تواز لك السؤال اللي سالته انت علاش المره هذه صار الحقيقه هو الزياره اللي صارت للرئيس الحكومه الاسباني سانشيز منذ حوالي الاسبوع مباشره بعد كاس العالم. المضمون نتاعها والنتائج نتاعها ما كانش استثنائي، هو ما كانش فما هكا دي زيفيد انونس كبار قرارات كبيره اللي يفهم منها الاضرار بالمصالح المغربيه على الاقل ما تم الاعلان عنه. المغرب مع اسبانيا معروف هجسها الرئيسي هو احد هواجسها على الاقل الرئيسيه اسبانيا هو المساله الطاقيه، يعني اسبانيا مثل بقيه اوروبا فما اشكاليه طاقيه قادمين على كما نحن نقدموا على الصيف يلزمنا نحضروا له، هما يقدموا على الشتاء يلزم يحضروا له، يعني الكهرباء في اوروبا بما فيها في اسبانيا تعتمد بشكل كبير، ليس كلي قاعده تتقدم الطاقات المتجدده عندهم لكن لا تزال تعتمد بشكل كبير على الغاز، والجزائر الان اصبحت لاعب اكثر اهميه بشكل متزايد بسبب الحاجه الاوروبيه المتزايده للغاز الجزائري بعد انقطاع الامداد الروسي بالغاز جعل قوى الموقع الجزائري في المعادله المتوسطيه والعلاقات بين شمال افريقيا والمتوسط عامل رئيسي فيها، اصبح القدره الجزائريه على تزويد اوروبا بالغاز مما جعل يعني القدرة التأثير السياسي طبعا الجزائرية أقوى.
2: إذن ما هو السبب؟
3: هذا يبدو التقارب الإسباني الجزائري يبدو هو اللي معناها واللي معناها يظهر لي طبيعي أنا بسبب الحاجة الإسبانية للغاز، هو ربما كان نوعا ما ذريعة، لكن الحقيقة ما نجموش زادا نتجاوزوا الدعوات اللي صارت في صحف عبرية في صحف الكيان منذ أشهر قليلة، ما نقل عن مصادر رسمية في الكيان ونقلته بعض الصحف العبرية أن الكيان يعني وصل المغرب أبلغ المغرب أن الكيان يدعم الحق المغربي في سبتة ومليلة كأنه دعوة للمغرب لتحريك قضية سبتة ومليلة، هذا تم منذ أشهر قليلة. تسريبات هذه تمت في الصحف العبرية، وكان ملفت للانتباه اللي من أكثر التصريحات يعني دوريا اللي صارت في إطار العملية هذه هو تصريح مندوب الكيان في الأمم المتحدة اللي قال بشكل واضح اللي ما حدث أي وري لإسبانيا ما تنجمش تعطينا دروس واللي هي محتلة أراضي في إفريقيا وبالتالي آخر من ينجم يعطينا دروس هي إسبانيا، وكان لفت الليار معناتها من الصعب ألا نربط بين ما تسرب في الصحف العبرية منذ أشهر قليلة حول أنه الكيان يشجع المغرب على
2: استرجاع
3: قضية سبتة ومليلة على الأقل إعادة إثارتها على مستوى الأمم المتحدة، وبين أنه مندوب الكيان في الأمم المتحدة عمل تصريح خاص واستغل الموضوع في هذا الاتجاه. يعني هنا ينجم يكون فما عامل إضافي بالإضافة ل 21 على للتنظيم هذه العملية اللي هو التقارب الكبير المغربي الإسرائيلي، هو يعني العلاقة هي قديمة. كتبت مقال في الأسبوع الأخير في موقع ميجازين مراجعة لكتاب حول اغتيال مهدي بن بركة المعارض المغربي الشهير في الستينات الذي تم اغتياله، والكانت عملية مدبرة بين حينها الدولة المغربية المخابرات الفرنسية لكن أيضا الموساد الإسرائيلي، وعملية الاغتيال هذه ورات اللي كانت فما علاقة قوية تعاون استعلاماتي قديم يعني وراسخ منذ على الأقل نهاية الخمسينات بداية الستينات. هذه العلاقة زادت تطورا بشكل كبير جدا بعد إعلان التطبيع في العام 20، وأصبح هناك تعاون مغربي إسرائيلي في عديد المجالات ليس فقط الاستعلاماتية بل حتى تطوير مسيرات يتم استعمالها دائر في المعارك ضد البوليزاري، ومسيرات إسرائيلية موجودة على الحدود الجزائرية، يعني مش حاجة سهلة، هذا تطور كبير في العلاقة. وحتى التعاون في مجالات أخرى، في مجال الفلاحة، في المجال التكنولوجي، في الذكاء الاصطناعي. يعني نجم نقول نحن هنا على نتحدث على محور استراتيجي، يعني
2: مش أزمة ظرفية، معناتها نحكي على تحولات استراتيجية في الموضوع هذا في العلاقات.
3: طبعاً والآن القوات التي يتم تدريبها للإشراف على الوضع الأمني في غزة يتم تدريبها في المغرب وتحت إشراف مغربي، يعني فيه تطور كبير. المغرب قاعد يعني المسألة مش فقط فتح سفارات واعتراف متبادل، التطبيع الذي حصل وهذا جاي في إطار الاتفاقات الإبراهيمية، نفس الشيء الاتفاقات الإبراهيمية الكل ليست مجرد يعني فتح سفارات. الاتفاقات الإبراهيمية هي عمليا يعني تحول على مستوى العلاقة إلى مستوى استراتيجي، تعاون على مستوى تكنولوجي، على مستوى عسكري، على مستوى صناعي. هذه هي الاتفاقات.
2: هل إسبانيا تدفع ثمن دعمها لغزة في هذا الموضوع؟ يعني هل الكيان الصهيوني يريد أن يقلم أظفار إسبانيا في هذا الموضوع؟
3: هو هذا احتمال طبعا مطروح في إطارها، كي نغزل للصورة الكل مرة أخرى. احنا نتحدث عليه المرة هذه على تخمينات أكثر منها أي شيء آخر، لأنه يعني المرة اللي فاتت في 21 كان فيه تصريح رسمي مغربي واضح العلاقة بين عملية الهجرة المنظمة واللي صار. المرة هذه ما عنديش تصريحات رسمية، وعنا عمليا انقلبت
2: على المغرب عكسي،
3: أذرت بصورة المغرب. مش واضح بالضبط، لكن هناك فرضية جدية نقوله، اللي ما حصل هو ناتج على مجموعة من العوامل، ينجم يكون من بينها التقارب القوي والاستراتيجي، نجم نقوله العلاقة الاستراتيجية المغربية الإسرائيلية، واللي كي نربطوها مع دعم الكيان لحق المغربي الستة ومليلة، اللي هي مفارقة يعني هي فعلا يعني ستة ومليلة محتلتين، لكن أنه يولي الكيان يدعم حق المغرب لإنهاء الاحتلال في الوقت اللي هو يوسع الاحتلال في فلسطين ولبنان وسوريا وفي جميع الاتجاهات، يعني هي مفارقة واضحة، يعني مفارقة كاريكاتورية نوعا ما. فإنه فعلا هذا ينجم يكون مطروح، أنه إسبانيا معروف تول الحملة ضد إسبانيا في الدوائر الأمريكية الإسرائيلية، هو يعني إدارة ترامب تقود هذه الحملة حتى، ومعروفة تصريحات ترامب المتكررة الآن في كل قمة للناتو أو قمة الدول الصناعية الأكبر أو القمم اللي تجمع ترامب في عدد من الدول الأوروبية، إما يتم استدعاء سانشيز أو يتم التهجم عليه يعني وانتقاده بشكل صريح وواضح، اللي المسألة متعلقة به أحد الأسباب على الأقل في التوتر هذايا، الموقف الإسباني في علاقة بالاعتراف بدولة فلسطين، والموقف المنتقد بشكل دوري للسياسات الكيان.
2: واضح. شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الصحة، الباحث وأستاذ التاريخ والعلاقات الدولية سيد طارق الكحلي، وشكرا على هذه القراءة. احنا وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا بكم، نص نهار وثمانية وثلاثين دقيقة على موجاتنا، نرجع معكم لختام الدورة البرلمانية الرابعة، إقرار أربع قروض دفعة واحدة.
0: هنا تونس

0: مرحبا، اهلا وسهلا. هذا نور دوماسي معاكم نص نهار و39 دقيقة على موجاتنا. نرجع إلى ختام الدورة البرلمانية الرابعة اللي تم فيها إقرار 4 قروض دفعة واحدة، قرض لفائدة شركة فوسفات قفصة، 2 قروض لفائدة المجمع الكيميائي التونسي، وقرض لتمويل الميزانية. يحضر معنا في المباشر النائب البرلمان سيد عبد السلام الدحماني. صباح النور، اهلا وسهلا، شنو حوالك سيد عبد السلام؟
1: صباح النور، مرحبا بمتابعيكم، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم بكل.
0: شكرا النائب عن الدائرة الانتخابية مارث تخلتوجان مطماطة جديدة من ولاية جابس. 4 قروض دفعة واحدة أثرت جدل وأسالت الكثير من الحبر، القروض هلية. سيد عبد السلام الدحماني، احنا تحدثنا مع لجنة المالية مرارا وتكرارا، الجانب التقني تحدثنا فيه تقريبا شنية هي هذه القروض طبيعتها، لكن لدى الرأي العام يقول لك أنه اليوم القروض هذه باش تزيد تعزز الوضعية الصعبة متاعنا الاقتصادية، باش تزيد تأزز معناتها تأزم الوضع. كيفاش تراس يا عبد السلام القروض هذه؟ معاها مكش معاها قروض استثمارية أي خل نمشي وباش ننقضوا شوية المؤسسات هذه العمومية، شو بالضبط؟
1: في الواقع خليني نقول بشكل مباشر، أنا ما ثمش دولة تنجم معناها تقوم بمختلف مهامها والتزاماتها دون قروض. ياسر شوية ذاك السؤال الآخر. نحن بشكل مباشر ضد هذه القروض لاعتبارات أساسية. إذا كان القرض ما يتزامنش مع حوكمة مالية وإصلاح القطاع اللي نخذوا للقرض من أجله، الحقيقة أننا سنحول هذه القروض إلى قروض ترهق كاهل الشعب التونسي وتضاعف من المديونية وتفقدنا حتى شعار السيادة الوطنية.
0: كيفش؟
1: لأن نعطيك مثال، نحكي على شركة فوسفات قفصة، نحكي على 3 قروض لما معناها المضي فيها أو المصادقة عليها في 12/6/24، 22/7/25، 21/4/26. القروض هذه كل مرة تتجدد وباش تبقى تتجدد إلى ما لا نهاية له، باعتبار أن الشركة هذه كما كل تقريبا معناها المؤسسات متاع البلاد التونسية، كما كل معناها المنظمات، كما كل يعني دواليب الدولة، لم تعد هناك يعني مصداقية ولم يعد هناك يعني تأكيد على سلامة هذه المنظمات، على سلامة ما يمكن أن يحدث فيها. يعني الفساد ينخر جميع المؤسسات، الفساد والإفساد في حقيقة الأمر لم تتخلص منه مؤسسات الدولة. حش نعمله؟ نعمله في قروض جديدة من أجل مزيد إنعاش الفساد والإفساد. في عوض نعمله حوكم المؤسسات، ودجا الكلام واضح والعبارات واضحة حتى من رئيس الجمهورية أن المؤسسات العمومية أغلبها ترهق كاهل الدولة. حش نعمله؟ نعمله في قروض جديدة لا هي استثمارية لا هي حتى شيء، هي قروض لمجرد القيام بأشياء لا يمكن أن تعالج هيكليا الأزمات المتواجدة داخل هذه المؤسسات. وبالنتيجة فكان نعطي فرصة للناس المفسدين والفاسدين أنهم يزيدوا ينتعشوا أكثر ويزيدوا يتمعشوا أكثر ويزيدوا يستمروا في فسادهم أكثر، بدليل وبشكل واضح أن لا متابعة لا للقروض على مستوى مجلس نواب الشعب لا للهيئات الرقابية، ما ثماش حتى وقت تدعو الحكومة إلى أن تجي للمجلس توضح لك شنو

0: برشا ناس يقولوا تحولتم إلى برلمان المصادقة على القروث، برلمان ما تجيش الحكومة، برلمان لا يستطيع أن يناقش مشاريع قوانين جديدة مع الحكومة. لماذا لا يستقيل هذا البرلمان؟ سؤال طرح كثيرا ومرارا وتكرارا. سمعنا أصوات متعالية من داخل البرلمان تندد أكثر من مرة، وأصوات معناتها تندد بالوضع اللي يوصله البرلمان وبالوضع اللي العلاقات مع السلطة التنفيذية أساسا. شو علاش ما استقلوش النواب مثلا؟ سمعنا برشا كلام سي عبد السلام، استقالة سهلة مش سهلة، واحد يرمي المنديل في وسط المشوار ده سهل ولا مش سهل، ولا يلزم يقعد النواب في البرلمان هذايا ويواصلوا معناتها بأصواتهم المتعالية فمش ما ترجع معناتها فما نقاشات وغيره مع السلطة التنفيذية؟
1: هو في الواقع خلينا نفكوا على حالة الشلل الموجودة بين الوظائف. الدستور التونسي تحدث على حالة انسجام وتكامل، ولكن للأسف ما لاحظناه أن ما ثماش لا انسجام ولا تكامل، ثم حالة شلل، ثم حالة عطالة فعلية تمارس من الوظيفة التنفيذية على الوظيفة التشريعية. وللأسف ضعف الوظيفة التشريعية، ضعف البرلمان التونسي، ضعف سببه أنه يعني أولا سطحيا عبارة العبارة الدستورية متاع الأولوية النظر للحكومة في المشاريع التي تقدمها لمجلس نواب الشعب، تحول مجلس نواب الشعب إلى مجلس انتظار للمبادرات التشريعية وما تحولش إلى مجلس مبادرة في الحقيقة. لأن المشكل في جوهره يتمثل في أداء وظيفته على نحو أمثل. هذا من جانب. من جانب ثاني، الجانب الرقابي الذي يوكل إلى مجلس نواب الشعب جانب يعني لم تفلح فيه أو جعلته الوظيفة التنفيذية، وخلينا نقول بشكل مباشر، مجرد إجراء شكلي لا علاقة له بالمهام الحقيقية التي تطرح. أنت تطرح سؤال يجيك الإجابة بعد عام وبعد 14 شهر، وتجيك الإجابة من يعني من المسؤول الجهة والمسؤول المحلي، وأنت حين تطرح سؤالا في الحقيقة لا تطرح، لا تريد الإجابة في حد ذات، أنت تدفع يعني الوزارة يعني التفقدية العامة والتفقديات العامة، يعني تدفعها إلى ماذا؟ تدفعها إلى أن تحدث أو أن تنجز بحثا أو بحثا في الغرض تفقدا يعني. فيجيك الإجابة من الوظيفة التنفيذية إجابة سطحية، إجابة شكلية بعد 14 شهر و 15 شهر. هذا جانب ثاني. الجانب الثالث الآن للوظيفة التشريعية وسبب العطالة في الوظيفة التشريعية هو هندسة مجلس نواب الشعب في حقيقته. الهمسة هذه أفرزت يعني نواة داخل المجلس، والنواة هذه المحددة لعملية التصويت. شكون حددها النواة هذه؟ كيف تكونت؟ ما هي أسباب تكونها؟ هذا كله موجود داخل مجلس نواب الشعب. بالنتيجة نحن إزاء عطالتين، عطالة خارجية تمارس على مجلس نواب الشعب من قبل الوظيفة التنفيذية، وكما قلت تجعله إما أن تجعل غرفة خلفية، وإما أن تجعل واجهة أمامية. واجهة خلفية إذا كان تعلق الأمر بنقاشات وما شابه ذلك، وواجهة أمامية إذا ما تعلق الأمر بتحديات يعني تطرح على الشعب التونسي. هذا من جانب. ثم عطالة داخلية أيضا هي من داخل مجلس نواب الشعب كما قلت، وهذه العطالة تشكلت بتوازنات منذ اليوم الأول في انتخابات رئاسة مجلس نواب الشعب، منذ اليوم الأول في انتخابات يعني الهياكل داخل مجلس نواب الشعب، تحددت الملامح النهائية، تحددت الجغرافيا النهائية، وحصل الذي حصل.
0: ماذا حصل؟ نحب نعرف شوية. أنت سي عبد السلام كنت منافس على رئاسة المجلس هكا ولا لا؟ نعم. مع إبراهيم بودربال.
1: نعم كنت منافس لرئاسة المجلس، وكان ثم تصور على الأقل في رئاسة المجلس أن المجلس يضع أولويات تشريعية في ضوء السياسات العامة للدولة، لا أن يتحول الأمر إلى خبط عشواء، كل واحد جايب مبادرة من جهة وحالة عطالة وانتظار المبادرات التي تأتي من الوظيفة التنفيذية ومن الحكومة أساسا.
0: تكون المسؤول عن الوضع هذا؟
1: هذا مسؤول عليه هيكل المجلس، مسؤول عليه الأغلبية داخل المجلس، خليني نقول بشكل واضح ومباشر، والمسؤول عليه زاد قراءة تأويلية للحياة الدستورية أو للجانب الدستوري، وهي قراءة تميل غالبا إلى يعني تقديم ما يسمى بالانسجام التام على حساب الانسجام الحقيقي، الانسجام الشكلي على حساب الانسجام الحقيقي، وهذا الذي حصل في النهاية. اليوم مش عندنا، احنا عندنا مؤسسة تشريعية توقفت عن العمل أو متوقفة عن العمل. تم إيقافه على العمل أيضا. ونعطيك أمثلة بسيطة، يعني ما نحكي من الفراغ. نعطيك أن القانون اللي القانون عدد 18 لمن طالت بطالتهم، القانون الشهير، القانون اللي أنقذ ربما جملة من الناس من حالة البطالة والتعطل، عمل القانون هذا يعني في أواخر سنة 25، وإلى اليوم لن تصدر النصوص الترتيبية، معناها الوظيفة التنفيذية إما أنها ما تبادرش بالمقترحات،
2: إما أنها ما تحضرش في نقاش المبادرات

0: اللي يعملوها النواب، اما انها ما تمشيش للنصوص الترتيبيه بعد المصادقه على الـ على الـ يعني على القوانين التي يتم المصادقه عليه، ما تخرجش النصوص الترتيبيه وتبقى بالسبعه وبالثمانيه وتسعة شهور وحتى عام واكثر في نصوص ترتيبيه ربما تساعد كثيرا على تغيير ملامح حياه التونسيين. والاكثر من هذا يشتعمل تلتفوا في احيانا عده حتى على القوانين، حتى القانون نتاع يعني منع التشغيل الهش وغيره التفت عليه، التفت ايضا على قانون عبد 18 كيف التفت عليه حينما مشت في اتجاه ان تخرج يعني طلب تشغيل او طلب يعني انتدابات، والحال ان القانون عبد 18 يعطي الاولويه لمن طالت بطالتهم، بالنتيجه نحن في حاله تعطيل حقيقي. لا نجيو لفكره الاستقاله في حد ذاتها،
1: نختموا بها سي عبد السلام.
0: الاستقالة هي حل من الحلول الممكنة، ولكن شنو نعمل في ضوء الظرفية التاريخية التي نعيشها الآن؟ ثم نوع من المجازفة بالاستقالة، لأننا سنتحدث هنا على انهيار كامل للمنظومة السياسية بشكل من الأشكال، لأن عدد الذين يحسون بضيم ويحسون بأن الوظيفة التشريعية لا تقوم بواجب على أحسن وجه عدد كبير، مش عدد أكبر ولكن عدد مهم جدا. النتيجة أننا هنا
1: عدد، تقصد عدد مهم من النواب،
0: من النواب طبعا، عدد مهم من النواب ممتعبين جدا من أداء الوظيفة التشريعية، ممتعبين جدا من التضييقات التي تمارس عليها داخل البرلمان وخارج البرلمان. والنتيجة أننا بهذا الإجراء ربما سنزيد من تعكير الأجواء وتدمير،
1: معنى الاستقالة ستعكر الأجواء.
0: نعم تعكر الأجواء، لسيما أننا إذا لحظة تاريخية فارقة فالمتربصون بالوطن من كل اتجاه يوجدون وينتظرون أي حدث من أجل الركوب عليه ومن أجل مزيد الدفع نحو الهوة، دفع نحو يعني الوضعية الرديئة جدا. هذا في جانب. في جانب ثاني يكفي أننا نوجد حتى نبلغ عن أصوات ناسبين، وهذا التزام أخذناه والتزمنا به ويمكن التراجع عنه. في ناحية ثالثة نحن نوثق كل أشكال الإخلالات، وسيأتي الوقت الذي يمكن أن نتحدث فيه من أجل بيان الذي وقع والذي حصل كشهادة تاريخية ربما تعيننا في قادم الأيام في قادم السنوات على تلافي هذه الإشكاليات كلها.
1: واضح. شكرا نايم عبد السلام دحماني، شكرا لك، يعطيك الف صحه، شكرا على هذا التدخل. احنا مصير معكم مشوارنا، مرحبا بكم. نور نمشيو نور الفارسي بالارقام، نحكيو تدسويت على موضوع مهم ومهم جدا، العنف اليوم في الـ في الـ في الـ في المؤسسات الصحيه. نور مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا هدى، تحياتي ليك والكامل الفريق، ومرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. ارقام اليوم كما قلت انت جايتنا من دراسه قام بها منظمه الاطباء الشبان، فيها برشا ارقام مقلقه الحق هدى وتخوف، مش نعطيو تفاصيلها. هي دراسه جديده كما قلنا عدوها، نعاود نذكر منظمه الاطباء الشبان في تونس على 734 طبيب شاب، كشفت ارقام مقلقه كما قلنا على واقع العنف هذا داخل المؤسسات الصحيه العموميه. ودراسة شملت الأطباء الداخليين والمقيمين والأطباء المختصين حديثي التخرج، وكان معدل أعمار المشاركين 27.4 سنة، حين مثلت النساء أغلبية العينة اللي تم الدراسة عليها. اتصلنا هدى بنائب رئيس منظمة الأطباء الشبان باء الدين الرابعي اللي أكد أنه نتائج دراسة تبين أنه تونس موجودة ضمن أعلى الدول من حيث التعرض للعنف في الوسط الصحي، ويشير إلى أنه المعدل هذا يفوق المعدل العالمي المقدر ب 61.9%، وأضاف أنه أغلب المشاركين في الدراسة تتراوح أعمارهم كما قلنا حول 27 سنة، حوالي 27 سنة، وهو اللي يعكس الوضع الهش الفئة هذه، نحكيه على الأطباء الشبان اللي في بداية مسيرتهم المهنية. نسمع أكثر شنية قال.
3: دراسة تحكي على العنف المسلط تقريبا على الأطباء الشبان داخل الشبان العمومية. الدراسة كانت فيها معناتها الإشانتيون كان فيه 734 طبيب شاب، تقريبا معدل الأعمار متاع اللي جاوبوا هو 27 سنة. الدراسة تحكي أنه تقريبا ضمن أرقام مهمين 73% من الأطباء الشبان كانوا تعرضوا للعنف داخل المستشفيات، واللي 82% من 73 هذوما اللي تعرضوا للعنف داخل السبيطار هما ينو أنهم يغادروا المستشفى العمومي يغادروا البلاد. دونك هذا الرقم المهم في العلاقة، بعد 82% من الناس اللي تعرضوا للعنف داخل السبيطار هي تنوي الهجرة من السبيطار. نحن المعدل بتاع تونس معدل مرتفع جدا 73% من اطباء الشبان تعرضوا للعنف، في حين انه مثلا المعدل الافريقي 59.2% والمعدل العالمي 61.9% مثلا تعرض للعنف في المستشفيات. احنا المعدل تاعنا مرتفع اكثر من الافريقي كله، اكثر تقريبا من المعدل العالمي.
2: وحسب الدراسة هدى أكثر من نصف الأطباء المستجوبين تعرضوا الاعتداء بين مرتين وخمسة مرات، في حين 22% تعرضوا لأكثر من خمسة اعتداءات، وهو اللي اعتبرته الدراسة الدليل على أنه العنف داخل المستشفيات في تونس ولا ظاهرة متكررة وما هيش حالات معزولة للأسف. وأضاف بهاء الدين أنه العنف اللفظي يبقى الأكثر انتشارا، نحكيه على نسبة 96.8% يعني تقريب 100%، لكن الأخطر أنه 20.1% من الأطباء تعرضوا لعنف جسدي، في حين أكد 12.1% تعرضوا لتهديد باستعمال السلاح الأبيض أو غيره داخل أماكن العمل، وهي نسبة وصفة بالمرتفعة جدا مقارنة بعدة دول أخرى. وكشفت دراسة جديدة أن المعتدين في أغلب الحالات ما همش من المرضى وإنما اللي يرافقوهم، اللي يمثلوا تقريبا 57.7% من المعتدين مقابل 19.6% فقط من المرضى. وسجلت الدراسة أنه 43% من الاعتداءات كانت جماعية، وفي أكثر من 10% من الحالات هذه كان عدد المعتدين يفوق 3 أشخاص، وهو اللي يزيد من خطورة الوضع داخل المؤسسات الصحية. وفي نفس السياق أوضح بهاء الدين أنه الأرقام هذه تبرز أنه الإشكال الحقيقي مرتبط بتنظيم الدخول المستشفيات وغياب التحكم في عدد المرافقين، ويأكد أنه الطبيب الشاب اليوم يلقى روحه في كثير من الأحيان في مواجهة مجموعة كاملة دون أي حماية فعلية. نسمع أكثر شنو قال.
3: في أغلب الحالات هو عنف لفظي، مثلا 90.8% من الناس تعرضوا للعنف لفظي، 20% ولا 20.1% من أطباء الشبان تعرضوا إلى عنف جسدي، و 12.1% تعرضوا إلى تهديد بالسلاح. ذو ما تقلد كيف الأنواع بتاع الاعتداءات، الاعتداءات ذو مشكون يقوموا بهم في تونس. تقريبا في تونس الاعتداء في 19.6% من الحالات يقوم به المرضى، وفي 57.7% يقوموا به مرافقين المرضى، في حين انه في فرنسا العكس، 70% ولا 72% من الاعتداءات يقوم بها المرضى، 16% يقوم بها المرافقين. معناتها انت تشوف في تونس اللي النسبه الكبيره بتاع الاعتداءات في داخل السبيطار هي جينيرالمون يقوموا بها مرافقين المرضى. هذاك علاش من بعد تشوف الحلول، من الحلول اقترحناها انه اللي يتم معناتها الحد من دخول مرافقين المرضى اللي يدخلوا مع مرافق فقط، مش لازم مع عائله كامله ولا تقوم تونس كل. فتشوف فرق بيننا احنا والمعدل العالمي اللي احنا اغلب الاعتداءات يعملوها عائلات المرضى وكذا، في حين برا العكس هم المرضى في نفسهم هم يقوموا بالاعتداءات هذه.
2: نجيو توا هدى بخصوص ظروف العمل، اللي بينتها الدراسة أنه 68.5% من الاعتداءات وقعت في غياب أي عنصر أمن، واعتبرت أنه 91.6% من المشاركين أنه الإجراءات الأمنية الحالية غير كافية، وأكدوا نفس النسبة اليوم 96.6% أنهم ما تلقاوش حتى تكوين للتعامل مع حالات العنف أو احتواء المعتدين. وتبين أنه أقسام الاستعجالي والحراسة الليلية هما الأكثر عرضة للاعتداءات هذه. ومن نتائج اللافتة زادة أنه 65.5% من الاعتداءات ما يقعش تبليغ عليها، والسبب الرئيسي هو فقدان الثقة في جدوى الإبلاغ، إلى جانب شعور عدد كبير من الأطباء بغياب الدعم الإداري بعد التعرض إلى الاعتداء. أما على المستوى النفسي، أظهرت الدراسة أنه 45.3% من الأطباء أصيبوا بحالة قلق بعد الاعتداء، وعن 28.3% ولاو يخافوا من الذهاب إلى العمل، وصرح 32.8% بشعورهم بفقدان القيمة المهنية. وصل الأمر إلى تسجيل أفكار انتحارية لدى 1.7% من الضحايا. وأشارت الدراسة إلى أنه 82.7% من الأطباء الشبان أصبحت عندهم رغبة في مغادرة القطاع، نعود 82.7% من الأطباء الشبان ولات عندهم رغبة في أنهم يغادروا القطاع، وهو اللي يمثل تهديد حقيقي لاستمرار المنظومة الصحية العمومية. وفي ختام الحديث معنا برئيس منظمة الأطباء الشبان بهاء الدين الرابعي، أكد أنه الدراسة خرجت جملة من التوصيات أهمها اعتماد سياسة صفر تسامح مع الاعتداءات، وتعزيز التواجد الأمني داخل المؤسسات الصحية، وتنظيم دخول المرافقين، وتوفير تكوين الأطباء في كيفية التعامل مع حالات العنف، إلى جانب ضمان مرافقة قانونية وإدارية لكل طبيب يتعرض للاعتداء. نسمع أكثر شنو قال.
3: أول حل هو البوكلي جوريديك، انه باش نعملوا معناتها سيريو دافوكا دي دي معناتها فما يكون فما رقم اخضر واللي هما يكونوا رحلة تبع مرضنا اللي هما باش يكونوا معناتها على ذمة الاطباء الشبان لمده معناتها 24 على 7 في حالة الاعتداء يقدموا لهم النصائح اللازمه ومرافق قانونيه وكذا وكذا. طبعا المرصد الوطني لحالات العنف اوبسيرفاتوار ناسيونال اللي هو كيف كيف باش يكون الهدف نتاعو انه تكون عندنا ارقام محينه على حالات العنف والاسباب معناتها باش تكون باش بعد كلام دراسه تكون معمقه اكثر نعرفوا بالضبط الاسباب وراء هذا كذا تكون عندنا ارقام زاده محينه كل يوم كيفاش خلاش من الاعتداء وين صار وكذا كيف كيف اليوم كان فما اسمها التوليرانس زيرو اللي هي اليوم ما عادش باش نسمحوا باش انه يدخلوا اكثر مرافق سبيتالي حتى كيما قلت لك تقريبا 60-70% من الاعتداءات السبب نتاعهم مرافقين المرضى دونك اليوم احنا تشوف التمريض يدخل مع 10 و7 و8 من الناس باش اللي يسمحوا فقط لشخص واحد انه يرافقوا داخل السبيتال والحل الاخر هو الحل التشريعي انه اليوم معناتها يكون فما حل تشريعي عقابي واضح للاعتداء على مهني صحة أثناء أداء الواجب تاعها تضم تقريبا 4 حلول يعني المرصد الوطني الرقم الأخضر والمرصد والمحامي باش يكونوا مرافقين للضحايا معناتها الاستراتيجية توليرون زيرو احنا سميناها أنه اليوم ما عادش مسموح أنه يدخل مرافقين السبيطار بخلاف أنه يكون مع مرافق واحد والحل الرابع هو الحل معناتها التشريعي أنه اليوم يكون فما يعني تشريع واضح للحد والتجريمة على مهني الصحة وانه بالذات الحل اللي هو ذاك كلاسيكي مقبل يكون فما دولة معناتها وحدات امنية ولا نقاط امنية داخل اقسام التعجيل يعطل هي اكثر بلاصة حسب الدراسة يصير فيها اعتداءات.
2: نعود نفكروا هدى الأبرز الأرقام اللي جات في الدراسة 96.8 من الأطباء الشبان في تونس بالمئة طبعا تعرضوا للعنف لفظي 72.7% من الأطباء الشبان يفكروا في مغادرة القطاع بسبب العنف طبيب شاب من كل 5 تعرض لأكثر من 5 اعتداءات 91.6% من الأطباء الشبان يعتبروا أنه إجراءات الحماية في المستشفيات غير كافية 68.5% من الاعتداءات على الأطباء الشبان وقعت في غياب أي عنصر أمن و 65.5% من الاعتداءات على الأطباء الشبان لا يتم التبليغ عنها.
1: هذه كانت فقرة بالأرقام مع نور فرسي نرجع لكم بعد شوية كنت في ختام الساعة الثانية في الجيوبوليتيك. قبل هذا نذكركم مشوارنا نتواصل معكم حتى ماضي ساعتين الأخبار مع مريم قديرة. خليكم هنا تونس.
4: هنا تونس اسمعوا ديوان الفيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1 ديوان الفيلم فودكم ديوان الفيلم فلاش نيوز
5: موجز الواحدة ديوان الفيلم مع سلامة. ظاهرة فلكية مميزة يشهدها العالم يوم 12 من أوت القادم تتمثل في كسوف كلي للشمس حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. أما في تونس فستكون هذه الظاهرة مرئية على شكل هبة كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا عند الأفق الغربي وفق ما أعلنته مدينة العلوم اليوم. عودة 62 مسنا بولاية قفصة إلى مقرة إقامتهم بعد إيوائهم بمركز الرعاية الصحية بالجهة خلال فترة الحر الأخيرة وفق ما صرحت به رئيسة مصلحة كبار السن بمندوبية الأسرة والمرأة وكبار السن بقفصة ندى بن يحيى مشيرة إلى أن خلية الأزمة التي استحدثت بإبان موجة الحر الأخيرة بتنسيق مع السلطة الجهوية الصحية للرعاية الطبية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة إليهم. إلى شان الدول إصابة 5 جنود لبنانيين بجروح طفيفة جرى استهداف الاحتلال بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان. وفي اليونان تواجه جبهات متعددة من الحرائق والتزايد في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. ختام الموجز الإخباري نلتقي في موعد إخبارية قادمة في أمان الله.
4: فاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مصير معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. تحية لكل الأصدقاء والصديقات هنا تونس. أمس كنا في ولاية بنزرت في الجهات، اليوم باش نمشيو إلى ولاية النابل، نحكيو على المشاريع المعطلة، أهم المشاريع العمومية المعطلة في ولاية النابل، من مشاريع المياه العمرانية إلى القاعات الرياضية.
1: في الجهات
2: ضيفنا اليوم النائب في البرلمان السيد عبد الجليل هاني، مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتنا.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
2: شكرا جزيلا، مرحبا. نمشي الى ولايه النابل، نحكيوا على اهم المشاريع العموميه المعطله.
3: شوف باش نحطوا الموضوع في اطاره. مشاريع ولايه نابل اللي كانت ادرجت في المخطط ولا في السنوات 21 الى سنوات 25 أنجزت بما يقارب 60 أو 65% من تقدم الإنجاز. المبلغ لم يكن مبلغ كبير جدا المخصص من التمويل العمومي لفائدة المشاريع الجهوية في ولاية نابل، ونعرف أن الولاية هذه في سنوات 24 و 25 حرمت من نصيبها في مخطط التنمية الجهوي. التحويلات اللي من المفروض كانت مرصودة لولاية نابل اللي يقارب 30 مليون دينار ما تحالتش، وهذا كان السبب فيه الرئيسي هو عدم إنجاز المشاريع اللي جارية في الجهة. والمشاريع هذه أغلبها مشاريع تمس حياة المواطن من قريب. تعرف اللي مدينة نابل وجهة نابل شهدت فيضانات كبيرة في 2018، وبعد الفيضانات هذيك وقع إقرار مشاريع لحماية المدن في ولاية نابل من الفيضانات. كان فما قسط أول أنجز، وهناك أقساط ثانية اللي هي متعطلة حاليا لأسباب إدارية وأسباب إجراءات وتعطيلات.
2: الفلوس موجودة، التمويلات موجودة ولا لا؟
3: التمويلات مرصودة. يبقى المشكل الكبير كما تعرف بالنسبة للمشاريع هذه متاع حماية المدن هو الإنجاز اللي يتعطل في بعض الأحيان على فتح الممرات المائية، والممرات المائية هذه ما هيش محددة من طرف وزارة الفلاحة. عديد الممرات اللي اليوم يجي يقوموا فيها بأشغال يقع معناها الاعتراض من بعض المواطنين، وهذا خلل إجرائي كان من الأول، كان من الأجدر معناها قبل بداية هذه المشاريع هو تحديد الملك العمومي للأودية أو المياه حتى لا تتعطل هذه الأشغال. لكن احنا نتمنى كونها تتقدم في السنوات القادمة، خاصة عندنا حماية مدينة بوعرقوب وكذلك ابن خلاد ومنزل مزلفة اللي القصة الثانية نتاعها إن شاء الله هو مبرمج دراساته حاليا قاعدة تنجز وستكون في 2027. بالنسبة للمشاريع كما قلت أنا نرجع على ولاية نابل في الأربع سنوات وخمس سنوات 21-25 كان نصيبها 830 مليون دينار. 830 مليون دينار هذوما كما قلت أنجز منهم إلا 65%. بالنسبة لما هو موجود في المخطط نتاع 2026-2030 اليوم وقع معناها في مخطط التنمية هذا في مخطط التنمية الأخير أخذ أو اعتماد ما يقارب 1400 أو 1500 مشروع بكلفة متاع 1928 مليون دينار باش تنجز على خمسة سنوات. شوف المشاريع هذه كلها مشاريع بنية تحتية ومشاريع تحسين عيش المواطن من طرقات ومياه وتزويد المناطق بالمياه الصالحة للشرب وبناء القاعات الرياضية، إلا أنه هذوما هذه المشاريع معناها وهذه الأموال المرصودة هي ضعيفة جدا مقارنة بالعدد السكاني اللي يتنابل، ومقارنة أيضا حتى بالمخطط القديم والمشاريع القديمة اللي ما كملش تنفيذها. كيف نعمل وإحنا قسمة بسيطة ونقول قديش كل مواطن في خمس سنوات من ولاية نابل بش يكون نصيبه من تنمية نقوم قرابة 2000 دينار، وهو مبلغ زهيد جدا بالنسبة لولاية تساهم قريب 10% في الناتج القومي الخام، وتساهم 15% من المنتوج الفلاحي، وتساهم كذلك ب 22% في المنتوج السياحي إلى جانب المنتوج الصناعي اللي ما بين 7 و 8% في الدخل الوطني الخام. منطقة جاذبة للسكن ولليد العام اختلاف كبير، خاصة في الصيف اليوم نشوفه اللي البنية التحتية غير قادرة على تحمل حتى حركة المرور اليوم في المدن السياحية متعطلة في نابلس وفي الحمامات وفي ليبيا. معناها ثم مشاريع بنية تحتية متاع تجديد الطرقات والاختناق المروري اللي موجود في براكة الساحل اللي اليوم المشروع هذا قاعد قيد الدرس، يلزم يشوفه في ممر علوي أو ممر أو نفق لحفظ الاختناق المروري والنقطة الثانية للخروج على الحمامات الجنوبية. معناها هناك مشاريع هذه أدرجت في المخطط واليوم الدراسات متاعها مش قاعدة تتقدم بالشكل المطلوب. كيف نجي للجانب الرياضي، معضلة كبيرة اليوم النجم الرياضي الخلادي يستعيد مكانه في الرابطة الوطنية الثانية ولكن يستقر إلى ملعب. الملعب اليوم الأشغال بدأت من أول السنة، من المفروض يكون التسليم في 31 جويلية أو في 30 جوان، وقع التأخير ل 31 جويلية. 31 جويلية اليوم مر إلى حد الساعة العشب الاصطناعي اللي المفروض يكون وصل وتكون توضع ويكون الملعب جاهز للاستعمال. اليوم التدريبات متاع النجم الرياضي الخلادي باش تبدأ قريبا في شهر أوت، إلى اللي معناها في منتصف شهر أوت اليوم تعطيل من المقاول كان جلسنا معاه، كلمته السيدة الوالية السيدة المكلفة بتسيير شؤون البلدية، الإدارة الجهوية للمندوبية الجهوية للرياضة، كلهم تدخلوا في البرنامج، لكن تعطيلات على مستوى الإنجاز هنا من طرف المقاولين، وهذه معضلة كبيرة اليوم أصبحنا نشهدها، اللي في جانب كبير منه تكون المقاولات بعد ما تأخذ المشاريع ما عندهاش التمويلات الكافية. السبب ما يمكن البنوك ما هيش قاعدة تمول بالشكل اللازم، أو أنه مقاول يتقوى على إمكانياته ويأخذ مشاريع اللي هو في غير قادر. هنا يلزم مراجعة سريعة لمجلة الصفقات أو قانون الصفقات اللي هو من أنظار السلطة الترتيبية وخاصة من وزارة التجهيز. إن شاء الله يداركوا هالتأخير هذا ويداركوا هالإغفالات اللي موجودة في كراسات الصفقات وفي مجلة الصفقات، حتى تكون معناها الإنجاز يكون في أوقاته وتلتزم المقاول، يلتزم بالأجال ويلتزم بإتمام المنشأة بالمواصفات الفنية والتقنية اللازمة. هذا المشروع هناك زوج قاعات رياضية أخرى أيضا للمبرمجين من 21 وخرجت لزفال دورفور متاحهم في منزل الحر وكذلك في منزل بوزلت، وزاد يشهدوا تعطيلات من المقاولين. منطقة صناعية في حي حشاد في أبو عرغوف زاد كيف هناك تعطيلات على مستوى المالي، وكذلك معناها المشروع هذا معناها باش يكمل يمكن 20 هكتار اخرين اضافه ل 84 هكتار اللي هي جاهزه حاليا وبداوا في الانتصاب. منطقه باش تكون جاذبه كيف مستعمل قريب 11000 موطن شغل. اليوم متعطله الجزء هذا نتاع 20 هكتار متعطل على ترخيص من طرف وزاره املاك الدوله للشركة القائمة بالمشروع وهي شركة القطب التكنولوجي ببورسعيد أو سليمان. لليوم مازال ما أخذتش الترخيص باش تقدم لإحدى البنوك العمومية أو لبنوك خاصة للحصول على تمويل لإتمام أشغال التهيئة وتوزيع هذه المقاسم على وبيع المقاسم بالأحرى إلى المقاولين. اليوم ما نصورش عليه وزير أملاك الدولة، إذا كان هو معناها القرار ما يقفش عنده بالضبط، هو اليوم رفض بعد مراسلتين من الشركة رفض باش يقدم الترخيص هذا يرخص للشركة، ينجم يتعرض المسألة هذه على مجلس وزاري ويكون قرار معناها باش يفتحولها المجال باش تكمل تجهيز المنطقة الصناعية. مشاريع أخرى في تكلسة، معتمدية تكلسة ما تعرف اللي هي، هو معتمدية بوعرقوب في التنمية ينقص المؤشر التنمية من أفقر المعتمديات في ولاية نابل، وهذا هو الإشكال اللي ما تمش توازن بين الجهات الساحلية والجهات الداخلية في الولاية في نفس الولاية. مشروع كبير يهم تنمية منطقة تكلسة، المنطقة الصناعية بتكلسة، وكذلك تقسيم سكني، هذا مشروع عنده 7 سنين. المشكل المتوقف على مشكل تزوده بالماء الصالح للشراب، معناها المنطقة جاية في منطقة مرتفعة قليلا وتكلفة تزويدها بالماء الصالح للشراب يقولوا اللي هي منطقة معناها عند تكلفة كبيرة، وإلى حد الآن التمويلات ما جاتش. المشروع هذا مبرمج معناها وقعت الدراسات بتاعه لكن متوقف كونه
2: سنة تمويل معناها
3: تمويل مشروع سوناد باش توصل الماء الصالح. تعرف المناطق هذه معناها فيها ناس تسكن وفيها معناها قريب 300 عائلة، هذوما في هنشير حمدان مثلا الهوارية 300 عائلة عندهم 100 يسكنوا غاديك 300 عائلة ما عندهمش ماء صالح للشراب، زاد نفس الإشكال. معناها المشاريع اللي اللي تهم وتمس المواطن اليوم ثم تعطيلات. ونحب زيادة باش نوضح الأخرى اليوم
2: اللي هي
3: أكبر أكبر أكبر أكبر تعطيلات موجودة هو أمثلة التهيئة العمرانية. اليوم أي مشروع تجي باش تمشي باش تتمسه تلقى مشكل في التهيئة العمرانية، تلقى مشكل في صبغة الأراضي اللي باقية معناها موجودة. أحياء سكنية اليوم ساكنة عندهم 40 سنة الصبغة نتاعه مازالت فلاحية. مشاريع أخرى مبرمجة في مناطق اللي من المفروض هي تويكة سكنية ومناطق تجهيزات، جي تلقى مثال التهيئة باقي فيه صبغة فلاحية أو أراضي تقوية أو غيرها. جي تعدي طريق كيف كيف تلقى المنطقة معناها الإسراع وهو تعمل جلسات. ما نحبش واحد بشي يكونوا معناها حقيقيين اللي على مستوى جهوي في الولاية معناها تعقدت كل مرة بالأسبوعين وثلاثة أسابيع يقع عقد جلسة مع مكاتب الدراسات ومع ممثلين البلديات على مستوى الولاية وتشرف عليه السيدة والية نابل على الاجتماعات هذه معناها للتعجيل بإنهاء دراسات ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية خاصة مدينة الحمامات اللي اليوم 50 سنة بدون أمثلة تهيئة وبلاد كانت مبرمجة باش تكون منطقة معناها فيها المشاريع كل ولا حتى طرقات نتاع 50,000 ساكن اليوم ولات فيها فوق 150,000 ساكن وحركة مرورية كبيرة خاصة في فصل الصيف اللي اليوم أمثلة تهيئة ما حضرتش وبالتالي المشاريع كلها عندي مشروع مركب رياضي معناها مدرج في ميزانية 23 في منطقة في مدينة بوعرقوب مركب يتمثل في مدرسة إعدادية ومدرسة ابتدائية وكذلك معهد ثانوي نظرا للاكتظاظ الكبير اللي موجود اليوم في المدرسة الإعدادية والمعهد الثانوي الحالي. المشروع هذا كيف كيف في جزء منه متعطل لأنه الأرض اللي وقع اقتراح المشروع عليها ظهرت مؤخرا أنه فما جزء منها جزء مش كبير هو 5 هكتارات يمكن فما هكتار ونص خارج ميكالتها لكنه مجاور وهذا بالقانون حتى معناها في قانون التعمير ولا في قانون البنايات وقت اللي تبدأ متاخمة على مسافة كيلومتر أو كيلومتر ونصف يمكن اعتبارها اعتمادها كأنها داخل مثال تهيئة المنطقة هذه.
2: لكن إيش المشكلة اليوم؟
3: المشكلة اليوم نستناو في تغيير صبغة الجزء هذا من الأرض، مراسلة إلى وزارة التجهيز، مراسلة إلى وزارة الفلاحة، مراسلة إلى وزارة البيئة إذا دخلت وتشوف المؤثرات البيئية متاع إنجاز مركب تربوي زادة والبيئة تجاوبك تقول لك لا ما هوشي أنا يلزم وزارة التربية تعمل لي دراسة المؤثرات البيئية طبعا ثالي باش أنا ناخذ على إثرها ناخذ قرار باش نوافق على المشروع ولا لا معناها تشوف حوايج ما أنزل الله بها من سلطان في
2: المشاريع
3: الإدارية
2: لتنفيذ خلي مشاريع بالسنوات معناتها
3: مشروع مركب تروي يعني قلت في ميزانية 23 و24 وقع إدراجه معناها مرصودت له الأموال الدراسات نتاعو قاعدة تسير واليوم احنا في 26 ومازلنا نقضوا في مشكلة نتاع جزء من قطعة أرض من المفروض هذوما مشاريع تم المواطن هذا مشروع تقريب للخدمة للمواطن خاصة أنه تخفيف الاكتظاظ ويهم الأجيال ويهم الشباب ويهم الوليدات اللي يقراوا اليوم نقعد وإحنا ما بين إدارات باش مراسلة تمشي من إدارة لإدارة قاعدة تقعد بالأربعة والخمسة شهور من إدارة لإدارة وفي الأخر إذا تلقى الإجابة الجواب ما يكونش إيجابي ويكون سلبي ورجعك باش تقدم وثائق أخرى وتقدم دراسات أخرى وكل فانتا المشروع اليوم اللي كانت في عام 23 10 مليارات اليوم مستولي ب 20 مليار هذا كل باش تحمله المجموعة الوطنية وهذا إشكال كبير قاعدين نتابعه فيه على مستوى جهوي احنا باش نكونوا واضحين للجهة والمسؤولين على الجهة في الوظيفة التنفيذية من السيدة الوالية وإلا المديرين الجهويين وإلا كتاب عميل البلديات الناس كلها قاعدة قائمة بدور لكن ما يكفيش يلزم يكون قرار معناها قرار مركزي في تسريع هذه المشاريع باش تكون معناها التمويلات نتاعها حتى اللي ترسلها ما تكلفش على ميزانية الدولة بعد 4 أو 5 سنوات في ضعف الميزانية المرصودة وبعد نولي نلوجوا على تمويلات استثنائية وتمويلات إضافية. هذا موقع في ملعب بني خلاد كان من الأول المشروع 600 مليون من بعد ولينا في 380 مليون إضافي على خاطر الأسعار ارتفعت والدراسات خذت وقت وغيرها معناها ان شاء الله اليوم يتم المشروع
2: ما نعود باش نمشيو للمشاريع اخرى نقارو احنا نرقعوا في الميزانيات نتاع المشاريع المتاخره
3: المتاخره اللي ما انجزتش في وقتها صراحه ثم اللي قلت لك الحل في امثله التهيئه العمرانيه يلزم قبل 2026 لكل الولايات مش نحكي على ولايه نابل برك في كل الولايات امثله التهيئه العمرانيه لازمها تكون مستوفات الكرات الصفقات أو فرص شروط، وإلا مجلة الصفقات ولا قانون الصفقات العمومية يلزموا يتغير. ثم مشاريع عندها أولوية، ثم مشاريع ذات صبغة تنموية يلزم يتغير الإجراءات فيها باش تكون الإنجاز نتاعها بالشكل المطلوب، يكون في الوقت في الأجال وبالتقنيات أو بالمواصفات الفنية المرجوة.
2: واضح، شكرا، يعطيك الف صحه نائب عبد الجليل الهاني عن ولايه نابل. كنا نتحدث عن ابرز المشاريع المعطله في ولايه نابل، المشاريع العموميه المعطله في ولايه نابل. شكرا لك، يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا، بعد شويه نحكيوا على زيت الزيتون التونسي، كيفاش ينجم يحافظ على ديمومه الجوده والتصدير في الاسواق العالميه.
1: هنا تونس. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكاند على الكيف وسام فايبس.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام

بلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شكرا لاختياركم لفريكونس نتاعنا هنا تونس، متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. نحكيوا على زيت الزيتون التونسي، كيف يحافظ زيت الزيتون التونسي على ديمومة الجودة والتصدير في الأسواق العالمية.
1: في صلب الموضوع
0: ضيفتنا في المباشرة الباحثة الدولية المختصة في جودة زيت الزيتون دكتورة مريم غرسلاوي. مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: وبك أكثر، يعيشك.
0: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا. نبدأ ساعة من التتويج الأخير، ساعة نبدأ بتونس تتألق على الساحة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية في منافسة جمعة نخبة من منتجي زيت الزيتون من 14 دولة. تونس تحصد المركز الأول في المسابقة الأمريكية الدولية لزيت الزيتون، من بين نحو 150 عينة خضعت للتقييم، حققت العلامات التونسية نتائج الثانية، 3 جوائز أفضل من أفضل في الفئة، 45 ميدالية ذهبية، 4 ميداليات فضية. الإنجاز هذا أكد أن النجاح اللي حققه زيت الزيتون البكر الممتاز التونسي في الولايات المتحدة الأمريكية يعكس التقدير الكبير اللي يوليه الأمريكيين لأعلى معايير الجودة أفضل مكونات طبيعية. هذا حسب سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس. أهمية هذه المسابقة وأهمية هذا التتويج دكتور في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات.
2: شوف، هي السوق الأمريكية كل المنتجين لزيت الزيتون يعرفوا أهميتها ويتنافسوا على أنه يكون مكانهم مضمون ومرموق في السوق الأمريكية. بالنسبة لنا هي السوق الواعدة، هي السوق اللي نطمحوا الناس كل أن بلاصتنا ما تتهزش فيها. تونس الحمد لله من أهم الأسواق اللي متواجدة فيهم تونس هي السوق الأمريكية، معناها الحمد لله بلاصتنا متواجدة، وإحنا في أغلب الأحيان ديما نحاول نقولوا نفض وجودنا في زيت الزيتون المعلب. الحمد لله إحنا في أمريكا موجودين بزيت الزيتون السائب وزيت الزيتون المعلب، معناها من أكبر نجاحاتنا في التصدير هي السوق الأمريكية. نصدروا لها سائب ومعلب وبالجودات المختلفة، لأنه كي نحكيوا على زيت الزيتونة ثم جودات مختلفة تختلف حسب المعايير الدولية وحسب المستهلك شنو يحب. لا بريفيرونس كونسوماتور، في الاخر احنا نحب نبيعوا له اللي هو يحب، وفي نفس الوقت نكونوا مطابقين للمواصفات الدولية. هذه هي المعادلة اللي يلزم نلقاوها.
0: باهي، معناتها اليوم قلت لي السوق الواعد، علاش السوق الأمريكية بالذات هي السوق الواعدة؟ فما ناس تقول لك نمشيو للصين مثلا، ما سمعتها بوبيلير كبيرة برشا، نمشيو لبلدان أخرى غير تقليدية، علاش السوق الأمريكية تعتبرها هي السوق الواعدة؟
2: شوف، هي كل الأسواق بالنسبة لنا كدولة مصدرة لازم تكون واعدة ولازم تاخذ حظها من التسويق ومن الاهتمام. هذا ما فيه الشك، ما يلزمش سوق نخليوه على جنب ونقولوا لا هذا ما هوش مهم، لأنه ممكن تسبقنا دولة أخرى وتحتل المكانة اللي إحنا بعد كنجيو بعد الوقت ما نلقاوش مكانتنا. عليه السوق الأمريكية، نرجع لسؤالك، لأن السوق الأمريكية سوق استهلاكية بامتياز، وكلنا نعرفوا الاستهلاك للمواطن الأمريكي. السوق الأمريكية سنة على سنة يتضاعف الاستهلاك زيت الزيتون فيها. علاش؟ لأنه المستهلك الأمريكي اللي نعرفوه هيك المواد الدهنية غير صحية والفاست فود وطريقة الأكل متاعه خليته يقف وقف التأمل مع روحه ويقول علاش لا مواد دهنية صحية. صحيح الماس الكبيرة والصين، لكن لحد الآن الصين مازالت محافظة على عادتها الغذائية بشدة، مازالت ما الاستهلاك في زيت الزيتون في الصين مازال محدود جدا. معناها السوق الصينية هي السوق اللي نغزروا لها، قل أنا ألون تيرم، على المدى الطويل.
0: وذاك الدور الدبلوماسية الاقتصادية متاعنا تلعب دورها في التسويق لزيت الزيتون.
2: أكيد أكيد، إحنا الدبلوماسية متاعنا لازم تلعب دورها في المنتجات المحلية هذه اللي نقدروا أن ننافس بيهم بشدة، يعني عنا القدرة التنافسية.
0: خاصة العالم مفتوح اليوم، يعني لو فات أنك حتى تدخل على انترنت مش تشرشي على زيت الزيتون ولا أهمية متاعه، حاجة فاسيل للمواطن الصيني هكا ولا لا؟
2: شوف، هو الآن زيت الزيتون تقريبا وإلا كما قولوا النظام المتوسطي بصفة عامة ولا انتوندانس ولا موضة، الناس كل تحكي عليه. علاش جماعة البحر الأبيض المتوسط حتى لو كان عندهم السمنة مش كيما الدول الأخرى؟ علاش يحافظوا على صحتهم أكثر؟ علاش ما عندهمش أمراض القلب والشرايين كيما الدول الأخرى؟ ممكن العمر متاعهم مرتفع بصحة جيدة أكثر. هذه البحر الأبيض المتوسط لوريجيم ميديترانيا، أهم المود متاع الحمية هذه هو زيت الزيتون. هذاك علاش هما ولاو يهتموا ويتسائلوا ويقولوا المادة الدهنية ضرورية. نجم نقولوا
0: المستقبل هو زيت الزيتون؟
2: شوف، به مستقبل تونس زيت الزيتون أي أما مستقبل المواد الدهنية زيت الزيتون صعب جدا. علاش؟ على خاطر قديش يمثل زيت الزيتون كإنتاج من الاستهلاك العالمي للمواد الدهنية. تخيل أنت المواد الدهنية كالزيوت الطبيعية، الزبدة، السمن، ثم دول ما تعرفش حتى اش معناها زيت زيتونة، لكن زيت الزيتون كعلاج وغذاء هو المستقبل.
0: نجم نلعب عليها نقطة هذا؟
2: نلعب عليها بقوة.
0: كيفاش؟ قل لي شنو السياسات العمومية متاعنا ولا حتى القطاع الخاص، لأنه مصدرين متاعنا هم خواص بالأساس. شنو الاستراتيجية اللي لازمنا نخدموا عليها باش اليوم ندخلوا إلى الأسواق العالمية، نضمنوا مكانتنا، ما نقعدوش كل عام نقولوا سنايف ما صابة في إسبانيا باش تسكر علينا، صابة في إيطاليا مانيش باش نبيعوا، ونقعدوا نغزروا للأسعار والكرب والفلاح، معناتها هو الخاسر في النهاية.
2: شوف، هي كما نقولوا سوق وعرض وطلب، هذا لا مفر منه.
0: أيه.
2: إن باش نكونوا مرتبطين بالدول المنتجة معانا، لأنه إحنا في سوق واحدة ونتنافسوا على أسواق واحدة، وبالتالي باش يكون الحكم هو العرض والطلب. لكن إن إحنا نفضوا إلا نساهموا في فرض الأسعار، إحنا بدينا راهو تونس عندها قيمتها في سوق زيت الزيتون. وكان ممكن نلاحظوا، ممكن إحنا ديما عنا سياسة جلد الذات، إحنا التوانسة نقولوا حقنا صحيح يلزم ننقدوا ذويحنا، لكن كان نمشيوا للمواقع الأوروبية

0: وليه لزيت الزيتون نحن قعود وعنا دورنا وعنا وزننا وعنا تأثيرنا حاليا عنا تأثيرنا والناس تتشكى منا تتشكى من من غزونا هذا مش من زيوتنا كجودة لكن تتشكى من غزونا للأسواق ومن أسعارنا اللي تضطرهم هما إنهم يسيرونا معناها في الأسعار.
1: ما أسعارنا طايحة ولا مرتفعة؟
0: لا احنا اسعارنا
1: قلت ساعات تونس كسرت الاسعار ولا طيحت في الاسعار.
0: شوف
1: وزيت الزيتون التونسي يتباع مثلا في ايطاليا باكثر من يتباع في تونس.
0: به هذه سؤال ديما هذه كيما نقولوا ذو شجون معناها نحكي فيها الغدوه ما نسكتوش. شوف احنا نلقاو احنا حتى حد ما يحب يبيع زيتو رخيص راه للمصدر للفلاح للمستهلك التونسي حتى الوكيل التونسي اللي يقول تحب نشري زيت الزيتون رخيص يحب هو يشريه رخيص اما احنا نحبوا نبيعوا غالي خاطر نعرفوا اللي ميزاننا التجاري يعتمد بصوره كبيره على مداخيلنا من زيت الزيتون. ان نبيعوا احيانا اسعار اقل هذيك ضروره المنافسه. احنا باش نبيعوا بنسبه كبيره معناها الحريف الكبير نتاعنا لحد الان هذاك علاش كيما قلنا على المدى البعيد يلزمنا نغزروا في سياستنا في البيع. حريفنا الكبير هو الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي يقول لك انا باش ناخذ منك باش الضرائب وعندي النقل وعندي احنا السوق اللي ننظروا لها الناس كل بالعين الكبيره السوق الامريكيه. هو يقول لك انا باش نبيع للسوق الامريكيه والسوق الامريكيه مسلط عليك ضرائب يلزمك تطيح لي في الاسعار باش نشري من عندك. معناها احنا كي نخفضوا في الاسعار مكره اخاك لا بطل راهو مش رغبه منا في تكسير الاسواق نحكي منا نحكي تونس بصفه عامه ولا رغبه من المصدر انه يبخس سعر الفلاح ولا لانه احنا حلقه واحده اذا كان واحد فيها تمس الكلنا باش نتمسوا يد واحده ممكن باش يصير لوم يقول دفاع على المصدر ابدا هو دفاع على اقتصاد تونس.
1: فما نستعيب علينا انه احنا نصدروا في الزيت السائب على حساب الزيت المعلب. يقول لك السائب يمشي ومن بعد يستغلوه ويبيعوا به هما ويبيعوه باغلى من الاسعار نتاعنا.
0: علاش قلت لك نقطه القوه في امريكا ان نبيعوا سائب ومعلب او المبدينه قلت لك حاجه نقطه قوه عنا ان نفض ضويحنا في المعلب هي طريق طويل يتطلب طول نفس. علاش كيما قلت لك احنا الحليف نتاعنا الاول هو الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي اكيد مش باش يشري من عندنا معلب يشري من عندنا سائب لانه هو محتاج انه يعلب ويبيع وبالتالي
1: علاش ما نفرضوش عليه احنا تغيير المعادله هذه. شوف نبيع لكش سايب انا نبيع لك معلب
0: علاش قلت لك يطلب منا طول نفس وقدره على الصبر كبيره والا ان نفتح اسواق جديده لانه احنا عندنا منافسين. تقول له عندنا وزن كبير لكن عندنا منافسين. تقول له انا ما نبيع لكش يقول لك باهي انا نشري من تركيا باهي انا نشري من المغرب باهي انا نشري في الاتحاد الاوروبي اهو تبيع لليونان اهي تبيع للبرتغال وزنهم مش وزننا صحيح لكن يخليك لفتره تترج معناها يرجك يخليك لفتره ما يشتريش منك
1: ابدا يفرض عليك شروطه معناتها يخليك
0: هيك علاش لازمنا نشوفوا اسواق بديله وهذا ما يمنعش الاخر. انا نقول لازم نبيعوا سائب ولازم نبيعوا معلب.
1: هات نحكي على الموسم القادم. قول لك موسم القادم احنا التو مديناش نحكيوا عليه مازلنا ما حضرناش رواحنا وحجم الصابه مازلنا ما نعرفوش ديما احنا نبداو مخر هذا صحيح ولا غلط؟
0: شوف احنا في السنوات الاخيره ولينا نواجهوا صابات كبيره معناها ولات ممكن عندنا مش مشكله هي لكن ان شاء الله ديما المشاكل كيما هكا معناها عندنا صابه كبيره. اما نقولوا الصابه الكبيره هذه كيفاش باش نوزعوها في ظل التحديات الجديده كيما نقولوا ثم برشا ناس ما تعرفش اللي تركيا مثلا منافس قوي جدا. المصدرين الوقت هذا كي يحكيوا مع الحرفاء نتاعهم يقول لهم تركيا تستنى صابه معناها عندكم منافس قوي اللي ينتج قدنا ولا اكثر منا راهو تركيا. احنا وتركيا نتنافسوا على المرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه دونك تنجم تكون تونس هي الثانيه بعد اسبانيا كيما تنجم تكون تركيا هي الثانيه بعد اسبانيا.
1: اي شنو الوضع في اسبانيا سنة فما صعبه؟
0: صعبه اي صعبه هذاك علاش هما نجم نقولوا السوق نتاع البيوع والشراء نتاع زيت الزيتونه ركح شويه ما فيهش حركيه كبيره لاني اسبانيا تنتظر صعبه كبيره.
1: هذا
0: تركيا زيدا تنتظر صعبه محترمة.
1: واحنا مقارنة بعمنا والصابة ولا مش تابعة؟
0: صابة ان شاء الله صابة ان شاء الله صابة ربي وصل سالم ان شاء الله صابة.
1: معناتها
0: كل عام استثنائية لأنه احنا السنوات الأخيرة ما قبل كنا نقولوا عنا صابة كبيرة وصابة صغيرة لا توا بما
1: مستقري.
0: انه مستقري معناها ثم هيك لا فارياسيون موجودة اما ما بقاش ليكار الفارق ما بقاش كبير كما قبل عنا صابة ان شاء الله
1: الأسعار. ان شاء الله بيوصل سالم الأسعار الفلاحة اكيد من توا يصلوا على الأسعار شتكون في مستوى عملي

0: ولا قل من عام ناول ناول صارت حملات مقاطعة وصارت برشا حاجات.
1: شوف الأسعار كما قلت لك هي سوق ويتحكم فيها العرض والطلب، والحديث على الأسعار أحيانا قبل الأوان من شأنه أنه يعمل لك لابيرتوربسيون في السوق، قلك فلان قال فلتين. إحنا ما نقدروش نتوقع الأسعار لأنها مرتبطة بالعرض وبالطلب ومرتبطة بالأسواق الخارجية، كيفاش باش تطلب والحرفاء نتاعنا بأما أسعار باش يبيعوا، معناها الأمر معقد نوعا ما.
0: علاش قلت لك أنا على عم ناول صارت معناتها صارت حملات والفلاحة متغششين وغيره اللي صار، لكن كي نغزروا للعائدات نتاع صادرات زيت الزيتون بلغت 4394.5 مليون دينار منذ بداية موسم التصدير، يعني من نوفمبر 25 إلى موفى جوان 26، مسجلة زيادة بنسبة 45% مقارنة بالفترة نفسها من العام اللي قبله.
1: هو الطموح مشروع وشرعي جدا ان نطمح للاحسن وان نبيع بسعر كبير، حاجه سيئه معناها حاجه بشريه تابعه للخصائص البشريه. لكن احنا السنه هذه سجلنا تحسن ملحوظ، علاش؟ لاني كانت عندنا صعبه اكبر، ولأن الأسعار رغم التشكيات في أول الموسم في وسط الموسم تحسنت بالباهرة. في الأول الموسم تشكينا وصارك الانخفاض الفجئي وصارت الرجة والعبيد تفجعت كما نقولوا إحنا، لكن بعد في وسط الموسم في شهر جانفي وفيفري ومارس بعنا بأسعار محترمة جدا، الأسعار تحسنت.
0: تتوقع مع التسنيب باش نقعد في نفس المستوى ولا لازمنا استراتيجية باش ما تنهارش الأسعار كما عم ناول؟
1: إن شاء الله يكون عندنا استراتيجية باش ما تنهارش الأسعار كما عم ناول. علاش؟ على خاطر الكميات المتوقعة في العالم محترمة. ما نتوقعوش، أنا هذا رأيي وأنا ما نحبش نحكي في الأسعار خاطر مش اختصاصي، أنا اختصاصي جودة. اعتقادي أنه ما احناش باش نشهدوا ارتفاع كبير، حتى كان شهدنا ارتفاع مش باش يكون كبير في الأسعار. معناها نتوقع إن شاء الله تكون الأسعار مستقرة في مستوى يسمح للفلاح أنه يخرج رابح، المصدر يخرج رابح، والناس كل تخرج مستفيدة، والاقتصاد التونسي يكون مستفيد. المؤشرات الحالية ما تقولش ثم ارتفاع، لكن نتمنيه أنه يكون ثم استقرار كما وسط الموسم الأسعار كانت مقبولة ومحترمة.
0: أنت ما أنك مختصة في الجودة، تونس تحتل المرتبة الأولى في الزيت البيولوجي هكا ولا لا؟ علاش احنا ما ركزناش على الزيت البيولوجي وما ندخلوش به إلى الأسواق العالمية والناس تفهم اليوم اش معناتها بيو هكا ولا لا؟ فما إقبال كبير برشا وحتى في السعر مرتفع، علاش هذا ما كانش عنده أمباكت كبير برشا على تصدير زيت الزيتون التونسي؟
1: شوف، هي من نقاط القوة لزيت الزيتون التونسي هو البيولوجي كما يقولوا أهل الخليج، العضوي ولا الأورغانيك ولا البيولوجي، تسميات متعددة. هي من نقاط القوة اللي حتى كان ما خولت لناش إن نبيعه بسعر مرتفع، لكن تخولنا إن نبيعه أسرع. وهذاك في حد ذاته قوة. الناس كل تعرف اللي نسبيا زيوتنا نظيفة من بقايا المبيدات، حتى لو كان ما كانتش بيولوجي، معناها ما كانتش عندها الشهادة، لأنه هو البيولوجي مش فقط خالي من المبيدات ولا خالي من الأدوية وكل ما هو كيميائي. بيولوجي هو استرسال، بيولوجي هو اتباع أساليب معينة ويتحصل على شهادة من مكتب مصادقة ومراقبة. عندنا احنا عدة مؤسسات دولية تقوم بالمراقبة والمصادقة، وهذا من شأنه أنه يثقل كاهل الفلاح. معناها التكلفة إضافية بالنسبة ليلو،
0: كل تجري وجري وكود سوراق وفلا
1: صاحيت ومراقبة، وممكن الانتاجية متاعي تقل خاطر باش نتبع النظام البيولوجي، ومن بعد ما نلقاش الفارق هذايا في السعر اللي أنا يغطي لي التكلفة متاعي الويش. هذه بالنسبة ليلو ما ثميش لبلوس، ما ثميش الحاجة الإضافة اللي يشوفها وبالتالي يتخلى عليها. معناها أحيانا كي تسأل المكاتب هذه متاع المصادقة والمراقبة يقولك عدد المنخرطين متاعنا قاعدين ينقصوا، لأنه ما يشوفش، هو ما استفيدش
0: من الوضعية هذي. واضح. شكرا نورتنا، يعطيك الصحة دكتورة الباحثة الدولية المختصة في جودة زيت الزيتون دكتورة مريم غرسلاوي، شكرا على حضوركم معنا. نمشي والنور نختم معاه كالعادة بالجيوبوليتيك، نحكيه على لماذا علق دونالد ترامب الهجوم على إيران.
2: جيوبوليتيك
0: نور، مرحبا.
2: أهلا وسهلا هدى. نبدأ بالسياق. قبل خطر بعد أسابيع من التهديد والتصعيد، إيران قالت أنها مستعدة لأسوأ السيناريوهات وما يش باش تتفاجأ بأي هجوم أمريكي جديد. وقيادة القيادات العسكرية الإيرانية أكدت أنها رفعت درجة الجاهزية في الجيش وفي مختلف الوحدات العسكرية، واعتبرت التهديدات الأمريكية جزء من حرب نفسية، أما في الواقع فهي تتعامل معها بكل جدية. طهران ديما تعاود تقول أنها ما تسعاش لامتلاك سلاح نووي، لكن في المقابل تشدد على أنها باش ترد بقوة على أي اعتداء يستهدف الأراضي متاحة ولا المنشآت متاحة. في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه تراجع مؤقتا على تنفيذ ضربة عسكرية جديدة ضد إيران، وترامب قال أنه القرار جاء بعد ما وصلت له طلبات من إيران ومن دول أخرى في الشرق الأوسط، نحكيه على باكستان، نحكيه على السعودية، باش يعطي فرصة جديدة للمفاوضات. وأضاف أنه إلغاء الهجوم يبقى مشروط بسرعة التوصل اتفاق اللي ينهي الأزمة. وهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية هو وقف البرنامج النووي الإيراني وضمان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة الدولية. نرجع نذكره ترامب أكد كذلك أنه الاحتلال الصهيوني يأيد المسار هذا، لكنه يحتفظ بحق الرد إذا شاف أنه إيران باش تواصل تطوير برنامجها النووي أو الصاروخي. في نفس الوقت واشنطن ما زالت تخدم على خطين، الأول الدبلوماسي والثاني عسكري، يعني رغم تعليق الضربة الخطط العسكرية الأمريكية ما زالت جاهزة إذا تفشل المفاوضات. المفاوضات يشارك فيها مسؤولين أمريكيين كبار، الهدف الوصول لاتفاق سريع يمنع العودة إلى الحرب. والأزمة ما عادش اليوم تهم إيران وأمريكا فقط، مضيق هرمز نعود نفكره يعتبر من أهم الممرات البحرية في العالم، وأي تعطيل فيه يضرب مباشرة صادرات النفط والغاز. لهذا السبب أسعار النفط ارتفعت مع كل موجة تصعيد عسكري، حتى شركات النقل البحري والتأمين أصبحت تخشى توسع المواجهة. وتم تسجيل حوادث أمنية قريبة من سلطنة عمان زادت من المخاوف من على السلامة السلامة الملاحة طبعا. والسعودية دخلت كذلك على الخط ودعات إلى إعطاء الأولوية للحوار وخفض التوتر. إيران من جهتها تواصل التأكيد أنها باش تعزز قدراتها الدفاعية والردعية بدل انتظار أي هجوم. المحللين اليوم شنو يراو؟ يعتبروا أنه ترامب يحاول تحقيق هدفين في نفس الوقت، كما قلنا الأول منع إيران من تطوير قدراتها النووية، والثاني تجنب الدخول في حرب طويلة مكلفة اقتصاديا وعسكريا. لذلك اختار منح فرصة أخيرة للدبلوماسية. لكن الرسالة الأمريكية اليوم واضحة، إذا مسار حتى اتفاق سريع خيار الضربة العسكرية باش يبقى مطروح. والرسالة الإيرانية زادة واضحة، البلاد مستعدة لأي مواجهة وأي هجوم ستكون له تداعيات إقليمية كبيرة. بالتالي المنطقة اليوم تعيش حاليا مرحلة حساسة جدا بين احتمال التوصل لتسوية سياسية أو العودة إلى مواجهة عسكرية قد تؤثر على أمن الخليج، حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة في العالم.
0: شكرا نور فارس، يعطيك الف صحه. هكا وصلنا لختام لقانا لليوم. شكرا لكل الفريق، شكرا محمد زعبار، شكرا اسماعيل القطي، شكرا انتصار المكور. نور فارس كان معكم في الاعداد، هدى الورغمي كانت معكم كوتي ميكرو الاخبار بعد شويه مع مريم قديره. انا بدايه من غدوه ندخل في العطله والاجازه السنويه متاعي، تلقاو ان شاء الله غدوه في بلاستي في برنامج منك نسمع زميلتي ابتسام شويخه. نتمنى لكم ان شاء الله متابعه طيبه ورائقه. شكرا الناس كل اللي تابعتنا، شهية طيبة ونهاية أسبوع مريحة.
3: تبليسيتي عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسونتغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
5: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي، فريجيدير، ماشينة لافي، كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك، تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
3: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أود.
6: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليلو يا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أود، سهرية النجم المتميز الشامي.
6: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي و كواسونتوري وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.تي.إن. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
7: ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز الثانية ديوان فام. عسلامة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يؤكد أن سداد تونس لقرض الرقعي الدولي بقيمة 700 مليون أورو مكن البلاد من استعادة ثقة المانحين الدوليين وفق ما صرح به لدى تدخله في برنامج هنا تونس.
9: لوك نسدد القرض وما يصيرش تعثر في السداد، أولا أهم شيء ترجع ثقة نتاع المانحين في معناها لا فالور دو لا تونيزي، خاطر هذوما قروض باسم الدولة التونسية، ما همش قروض بريفي، دونك سي دي كريدي معناها اوفيسيال. هو جاء يعني الحقيقة خلصناه، لكن تكلف لنا عما لا يقل على 9 أيام توريد من احتياطي العملة الصعبة. دونك احنا نجم نقولوا تبعنا مخزون العملة الصعبة يوم 14 جويلية 26 كان عندنا في حدود 25 مليار و629 ألف مليون دينار. دونك هذيك احتياطي العملة بما يعادل 101 يوم توريد، هذايا لافي. دونك قبل سداد بن عاد.
8: انطلاق اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية المحتملة لخريف 2026 وشتاء 2027، ويتمثل برنامج العمل في جهر مجاري المياه بحواشي الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار وكذلك قنوات الصرف الصحي والبلوعات بما يتناسب مع قدراتها الفعلية على استقبال مياه الأمطار. إلى شأن دولي، استشهد 10 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر بجروح منذ ساعات فجر اليوم جراء غارة للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة بحسب ما نقلته مصادر فلسطينية. وإيران تنفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال إن فيها إن طهران طلبت من واشنطن الامتناع عن تنفيذ ضربات عسكرية جديدة، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. ختام الموجز الإخباري، يأتيكم الفلاش سبور مع قدور في أمان الله.

0: ديوان فان فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بالنسبة لموضوع انتقال المدافع الدولي الكيني لفريق النجم الرياضي الساحلي أوميغا، فإنه مصادر جزائرية أكدت منذ أيام أن إدارة المولدية قدمت عرض أول. بالنسبة للعرض الأول تم عليه الاتفاق رسميا مع أوميغا على توقيع عقد لمدة 3 سنوات، لكن مازال لم يتم تأكيد العرض الرسمي بين الزوز أطراف، وتقريبا مش تكون قيمة صفقة مليار نظرا لوجود مشكلة في عدد الأجانب في الفريق، فأنه الانتقال هذا ينجم ما يتمش بسبب عدد الأجانب، وال 48 ساعة القادمة باش تكون حاسمة في موضوع انتقال كيني النجم الساحلي أوميغا. مواصلين مع النجم الرياضي الساحلي. كما أشرنا منذ أسبوع على وجود اتفاق بين الفريق ومتوسط الميدان السنغالي أوسمان ييري دياخيتي، البارح تم الإمضاء بشكل رسمي لمدة 3 سنوات مع النجم الساحلي. دونك النجم لحد الآن تعاقد بشكل رسمي مع كل من عزمي غومة، عبد الله العمري، أشرف بن ضياف، سانغاري، واقترب متوسط النيجيري أمبروز أوشيغبو أيضا من الإمضاء الرسمي لمدة 2 مواسم. من أخبار النجم الرياضي الساحلي نحكيه على الترجي الرياضي التونسي. بنسبة كبيرة اليوم أو غدوة يوصل متوسط الميدان الدولي البيروفي خيسوس كاستيو لاعب نادي كلوب ديبورتوس يونيفرسيتاريو إلى تونس من أجل الإمضاء الرسمي لمدة 3 سنوات. حسب مصادر صحفية في البيرو، فإنه قيمة الصفقة تقريبا $1 مليون، تقريبا 3 مليارات تونسي. النادي الافريقي من المنتظر انه المهاجم الكاميروني لفريق الملعب المالي كانغ يخلط الاسبوع القادم لتونس من اجل الامضاء الرسمي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال نهائي بعد موافقة النادي الافريقي على دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب تقريبا $120,000. في ميركاتو بقية الفرق التونسية، فإنه نادي حرم الأنف تعاقد مع الظهير الأيسر هيثم المحمدي لمدة موسم في المقابل الحارس علي الجمل تراجع عن إتمام تعاقده مع الفريق. كيف كيف نادي أمل الرياضي بحمام سوسة تعاقد مع الظهير السابق لفريق اتحاد بنغردين والاتحاد الرياضي المونستيري، نحكيه على أيوب شعبان لأمضى 2 مواسم. مصادر صحفية إيطالية أكدت اليوم أنه نادي يوفنتوس الإيطالي نجح في التعاقد مع المهاجم الدولي الفرنسي روبرت كولوموني بعد إتمام الانتقال من فريق بي اس جي. بالنسبة لكولوموني باش ينتقل للسيدة العجوز بصيغة الشراء النهائي بقيمة 38 مليون يورو مع 12 مليون متغيرات كحوافز مرتبطة بترشح البيانكونيري إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، مع الإشارة أنه كولوموني لعب في موسم 2024-2025 مع اليوفي في نطاق الإعارة. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا، نرجع لكم بداية من الثلاثة في سبور ماجرستي برانشي سيور ديوانا فان.
2: Summer music.

راديو لفات تفرشك مع الموسيقى.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الثالثة. ديوان فام عسلمة. توصل تعطل مشاريع حماية مدن بوعرقوب وابن خلاد ومنزل بوسلفة من الفيضانات جرى اعتراضات مواطنين على مسارات الأودية والممرات المائية وفق ما صرح به النائب في البرلمان عبد الجليل الهاني لدى تدخله في برنامج هنا تونس.
3: الولاية هذه في السنوات 24 و25 حرمت من نصيبها في مخطط التنمية الجهوي. التحويلات اللي من المفروض كانت مرصودة لولاية نابل اللي قارب 30 مليون دينار ما تحالتش، وهذا كان السبب فيه الرئيسي هو عدم إنجاز المشاريع اللي جارية في الجهة. والمشاريع هذه أغلبها مشاريع في حياة المواطن من قريب. تعرف اللي مدينة نابل وجهة نابل شهدت فيضانات كبيرة في 2018، وبعد الفيضانات هذيك وقع إقرار مشاريع لحماية المدن في ولاية نابل من الفيضانات. كان فما قصف أول أنجزة وهناك أقصاد ثانية اللي هي متعطلة حاليا لأسباب إدارية وأسباب إجراءات وتعطيلات.
2: بلدية سوسة تعلن عن إحالة صاحب شاحنة على أنظار القضاء من أجل ارتكاب جريمة بيئية إثر تعمد إلقاء فواضل البناء بأحد شوارع المدينة. وأوضحت البلدية أن عملية رصد المخالفة تمت بواسطة كاميرا مراقبة متنقلة، مبينة أنه تم حجز وسيلة النقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف. إلى شأن الدولي، حصيلة قتل أزمة الهجرة في سبت الخاضعة للإدارة الإسبانية ترتفع إلى 72 شخصا على الأقل وفق حصيلة جديدة أعلنتها اليوم السلطات الإسبانية. وروسيا وأوكرانيا تتبادلان خلال الساعات الماضية القصف الذي استهدف منشآت الطاقة ومراكز عسكرية ولوجستية. وألحقت القوات الجوية العملياتية التكتيكية وطائرات المسيرة الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارا بمنشآت البنية التحتية للنقل والطاقة ومراكز الخدمات اللوجستية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.

Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: فصل 2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سوبر ماك يجيكم كل يوم من 2 للحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: على سلامتكم الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. اليوم الأحد 2 أوت 2026، موعد جديد مع برنامجكم سبور ماغ من 3 لـ4 متاع العشية مع مختلف عناصر قسم الرياضة. اليوم قدور نكون معكم وقدام الميكروفون في ساعة رياضية، إن شاء الله تنال رضاكم الناس اللي تخدم، إن شاء الله ربي يعينكم. في ثنية سياس رواحنا طريق السلامة، واللي في البحر في الدار في القهوة وين ما كنتوا، إن شاء الله أمسية رياضية رائقة للجميع. تابعونا صوتا وصورة على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على فيسبوك صفحتنا الرسمية سبور باي ديوان اف ام، كيف تابعونا على www.diwanfm.net للناس تسمع فينا في تونس وخارج حدود الوطن. سبيسيال ديديكاس الخونة الهادي بن عمار يحمل سلام حار لكل مكونات قسم الرياضة بالمحللين، يقول لي نوجه لهم تحية كبيرة برشا، يسمع فينا من مدينة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، نوجه له تحية كبيرة برشا. يقول أنا مستمع وفي لمختلف برامجكم الرياضية في ديوان اف ام. نوجه التحية لنادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة في الإخراج، محمد زعبار تحية كبيرة محمد زعبار، ويحضر معنا في البلاتو الكابتن نبيل كمون ياسين بوشعال. قبل من وجه تحية للكابتن نوجه تحية لأخونا هادي، زادة من ننساش نسلم على أخونا محمد الرقيق يسمع فينا من سويقس، كيف مستمع وفي وجوله التحية. وخونا خالد البهلول أيضا تحية كبيرة برش. هاي سيتي العالم ياسين بوشعالة، مرحبا.
3: مرحبا بي قدور، مرحبا كوتش زعبار نادر، مرحبا بالسادة المشاهدين والسادة المستمعين، تحية كبيرة لو في إذاعة الديوان وخيان اللي تابعوا فينا يعطيهم الصحة على المجهود، وهذا مش حاجة غريبة ومش حاجة جديدة على متابعين الأوفياء، وإن شاء الله ديما نوعدوكم باش نكونوا على أوتور وديما موجودين في كل ما هو جديد إن شاء الله.
2: شكرا لك الكوتش المتميز نبيل كمون، مرحبا.
4: مرحبا بك خويا قدور، تحية ليك، تحية لخويا ياسين، تحية للحضور، تحية لمستمعين ومستمعات إذاعة الديوان والمشاهدين والمشاهدات.
2: شكرا لك نبيل. دونك اليوم باش نتحدثوا على الميركاتو، سبيسيال اليوم للميركاتو حصتنا في سبور ماغ. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي ثم جديد بخصوص المنتدبين، كيف عوده البيست نتاع ريبيرو، طبعا نحكيو في التفاصيل خصوص يخلط بين الليله وغدوه متوسط الميدان البيروفي، كيف نتحدثوا على النجم الرياضي الساحلي ورسميا كما اشرنا في مواعيد سابقه بالنسبة للاعب دياكيتي اللي أمضى 3 سنوات، أمبروز أمضى باش يكون في النجمة الرياضية الساحلي، شنو جديد بين النجمة الساحلي والمولدية بخصوص الكيني أوميغا في الميركاتو. أيضا مش تحدثوا على انتداب مرتقب للنادي الإفريقي، كيف مفاوضات مع ملاعبية تونس وأجانب بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، كيف نادي حمام لانف الأمل الرياضي بحمصوص ومختلف النوادي التونسية، والختام مش يكون بين ظفرين بعركة بين اليوفا والفيفا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم. البراتفير إلى حد الآن المنتصر فيها هو الاتحاد الأوروبي، طبعا نحكيه بالتفاصيل شنو اللي صاير بين الفيفا واليوفا. أي سيتي نبدأ في صلب الموضوع، نتحدثوا على الترجي الرياضي التونسي. تحدثنا ديجا في الفترة الفارتة على اللاعب خيسوس كاستيو متوسط ميدان بيروفي بين الليلة وغدوة الصباح، شاء الله يكون موجود في تونس. اللاعب أمضى عن بعد مدة 3 سنوات مع الاسبيرانس، فور وصوله يأخذ على التيست ميديكال ثم أمضى الترجي الرياضي التونسي، يكون رسميا على ذمة فريق الاسبيرانس. هذه القطعة الناقصة في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي سيرتو بعد خروج أوكبيلو. فوالا
3: أكيد نشوف أنه الانتداب هذا أكيد ديما نقوله مدرسة الأمريكا اللاتينية والمدارس أمريكا اللاتينية، أكيد الكاليتي متاع الملاعبية أكيد باش تكون كبيرة،
2: القوة البدنية
3: وكذلك الناحية الفنية قدور، وهذا حاجات تنقص وسط ميدان الترجي لأنه لابسونس نتاعو كبيره اكيد باش تكون كبيره برشا في وسط ميدان ترجي انساس اللي ان سيرتان مومون خرج هذا كيف كيف كان نوعا ما من الناحيه الفنيه في منطقه وسط الميدان وين يصير الديكالاج نتاعو من الكولوار العمق للملعب كان يعطي وين ما يعطي البلوس نذكروا ديما نقول الديول الكبير بينه وبين المهاجم البرازيلي يعني كان فما ديول كبير برشا دونك تريز امبورطون في الفتره القادمه الترجي تكون فما كاليتي تكنيك وبوتونسييل في منطقه وسط الميدان اللاعب هذا اول حاجه المفاوضات اللي كانت في كنف السريه هذه اول حاجه كان حاجه تحسب لهيئه الترجي كيف كيف الامضاء نتاعو في في في يعني الامضاء نتاعو عن بعد وقدومه لهنا من اجل خضوع الفحص الطبي ثم امضاء الترجي هذه زاد كيف كيف حاجه تحسب لهيئه الترجي كما قلت بتاتر تكون هي البياس متريس الناقصه في منطقه وسط الميدان سيرتو انك الان اصبح عندك خيارات كبيره يعني ما زاد في في, في في طور التفاوض نحكي على ريبيرو ونحكي كيف كيف خيار البلالي دونك الترجي اللي بالنسبه لي نجح انه يسوق بعض اللاعبين نساو خروج توغاي خروج دياكيتي خروج مجهد يعني المبالغ المتاتيه من نحكي زوز مليون دولار نحكي 350 الف دولار نحكي على 300 الف دولار المنحه نتاع بن حميده في كاس العالم تخلي الفريق عنده سيوله ماديه تخول له انه يكمل ميركاتو استثنائي على مستوى الانتدابات خاصه انه لوبجيكتيف ظاهر كي نشوفوا احنا التحضيرات اللي انطلقت على بكري كي نشوفوا طريق العمل خاصة في الكونيكسيون الكبيرة ما بين الإدارة الرياضية وبقية الإدارة الفنية في الفريق تفهم أن الفريق قادم على موسم استثنائي لكن كما نقولوا البريزنس متاع اللاعبين هذوما كبوتنسيال انديفيديوال جيد لكن ديما نقولوا هذا في انتظار التوظيف الجماعي ويعني نشوفوا النسخة متاع الفريق ككل على المستوى الجماعي باش نجموا نجزموا بالمستوى متاع الترجي في الموسم الداخل
2: هو مبدئيا المليون متاع الاسبيرانس في الحاج محمود في ريبيرو فور الامضاء متاعه وكيف كيف حمزة رفيع قبل ما نعطيك الكلمة كوتش خونا محمد بن عايش يبعث لي توتويت من برلين يقول نسمع فيكم من برلين نوجه له تحية كبيرة برشا يقول سلامي الحال لكل فريق البرنامج اي سيتي ريبيرو هو مش نعود لك نفس السؤال شوفوا هو القطعة اللي مفقودة في الترجي اللي توصف خيسوس خيسوس ولا
4: انا
2: مزروب انا الموضوع ريبيرو
4: خيسوس فما نقطة هامة في على المستوى الفني يسمنا نفهموها وهذه هو ذكاء الترجي الرياضي التونسي في النظر الترجي الرياضي التونسي خرج محور الدفاع نتاعه كامل خرج والجهه اليسرى معناتها خرج توغاي ومريح وبن حميده احنا في كره القدم يقول لك اذا هو المحور لي دو اكسيو قواو كيكون بيفو عادي سير بلان ديفونسيف تنجم انت لي دو اكسيو هذيكم يغطيو الفراغ الموجود للاعب الوسط الميدان الدفاعي وفي صورة ما موجود لاعب وسط ميدان دفاعي قوي برشا يولي المحور حتى يكون متوسط ما يكونش عليه وزن كبير برشا الترجي الرياضي التونسي تعدى البالي آخر بجيبين خيسوس كاستيو على خاطر القيمة المالية كبيرة برشا القيمة الفنية والفردية للاعب معناتها معروفة النقطة الثالثة اللي هي ترجي الرياضي التونسي حط اللاعب اللي هو في الممكن يعطيه ليكيليبر مش كان في وسط الميدان يعطيه ليكيليبر حتى على مستوى الدفاع على مستوى المحور وهنا نحب نذكر انه اللاعب الوسط الميداني دفاعي راهو عنده دور في وسط الميدان وفي التغطية وفي خروج الكرة وكذلك عنده تغطية على مستوى المحور عندما يكون الكرة في الجناب معناتها عندما تكون عند في الأطراف
2: هو مطالب
4: هو مطالب
2: الادوار هذه علاش مطالب انه يعمل الادوار هذه واكثر لو جاب مونطون بميزانيه بعض الفرق التونسيه
4: صحيت معناتها هو مش يعطي ليكيليبر الدفاعي للترجي الرياضي التونسي وهنا هذه ضربه ذكيه برشا على خاطر هو بصفه عامه كان نشوفوا احنا اللي ياخذوا البطولات او اللي يلعبوا على المراتب الاولى تلقى انه وسط ميدان الدفاعي نتاعها وسط ميداني يكون طريقه بالي واحد اخر. احنا نشوفوا مع بطوله العالم كي يشوفوا مثلا اسبانيا يشوفوا رودري الدور الكبير اللي يقوم به في وسط الميدان وعلى مستوى الدخول ما بين الزوز محور في التغطيه. معناتها الكره ذيك اللي رودري الكل ياخذها
2: رودري.
4: انا شو نقول الترجي الرياضي التونسي هنا ضربه نتاع مع المية اللي هو عرف كيفاش ياخذ اللعب الوسط ميدان هذا.
2: باهي ريبيرو في الساعات الفارطه جدد قنوات الاتصال. نعرفوا الاشكال اللي صاير انه يمضي عقد مع الفريق الليبي ولا ذمه فريق الاتحاد الليبي. لكن ريبيرو يرغب بشده في تقمص ازياء الترجي الرياضي التونسي. البرازيلي السابق لماميلودي سان داونز الجنوب افريقي يبدو انه ثم اتصالات جديده من اجل انضمام اللاعب ريبيرو لترجي الرياضي التونسي. نشوف انه ريبيرو زاد عنصر مهم لو يكون في الترجي الرياضي التونسي. تحدثنا عليه برشا وتحدثنا على امكانياته على الصفقه لو تم. ولكن الحقيقه ريبيرو الاصرار نتاع الترجي عليه نتاع الترجي الرياضي التونسي عليه نتصور انه مفهوم جدا وملاعبي. ما عندناش منه برشا في البطوله كان ما عندناش جمله.
3: أكيد هذا حكينا فيه. احنا قلت أنا ديجا إنه في ظل عدم ولا الضبابية الكبيرة اللي ما بين علاقة الترجي والبلالي دونك بالنسبة لي قلت ريبيرو أولوية كبيرة وأولوية مطلقة الترجي لأنه طريقة لعب الترجي ترتكز بالأساس على وجود لاعبي أروقة سريعين مهاريين قادرين أنهم يصنعوا الفارق في الديكالاج قادرين أنهم كي تكون فما بلوكاج دونك يلقى سوليسيون خاصة على المستوى الفني. دونك ريبيرو من بين القلائل كما قلت في القارة مش حتى في بطولتنا وفي بطولات اخرين. دونك لو بليز امبورطون والعامل المهم في اتمام الصفقه هذه رغبه اللاعب في حد ذاته. يعني فما ضغط حتى على وكيل اعماله من طرف اللاعب في حد ذاته وهذا اكيد. وعلى فكره راهو تجدد الاتصالات او استئناف الاتصالات او استئناف المفاوضات كانت اثر يعني دخول شخصيات اخرى يعني تحب الترجي يعني دخلت معروفه زاد شخصيات معروفه حاولت انها عندها علاقات جيده بالخيان في الشقيقه ليبيا. دونك بتاتر هذاك علاش وقع استئناف المفاوضات باكثر جديه وباكثر الرغبة والرغبة الأكيدة والثابتة اللي عند ملاعبي. وأنا ديما بالنسبة لي الملاعبية هذوما الملاعبية اللي ما يختلفوش اثنين في إمكانياتهم الفنية والبدنية واللي قادرين يحثوا الفارق في أي فريق. دونك أنا كنشوف عندهم رغبة أنهم يتقمصوا زي نادي معين. دونك هنا لازم يكون الفريق يعرف ينتدب ويركز على اللاعبين هذوما لأنه فترة التأقلم ماهيش باش طول. الرغبة نتاع الملاعبي باش تخلي أي صعوبة أو أي مشكلة يتجاوزها والأكيد والثابت الترجي في حاجة خاصة كما قلت طريقة لعب الترجي وريكينغا بالذات يعني يرتكز برشا على اللاعب الاطراف واللاعبين المهاريين اللي قادرين يصنعوا الفارق في اي لحظه وفي اي وقت من المباراه.
2: مع اصرار الترجي على انتداب ريبيرو
4: بطبيعة الحال على خطر الترجي الرياضي التونسي تلعب الادوار الاولى سي حاجه طبيعيه انها مش خاصه انه شفنا في الموسم الفارط فما بعض المشاكل خاصه على المستوى وسط الميدان وكذلك على المستوى الاروقه. الترجي الرياضي التونسي بالكامل حب يخرج من الضائقة هذيك وذلك على أن تستحفظ على دانو كقلب هجوم ستاسيون علاش تحفظ عليه دانو تحفظ عليه باش يكمل باش يكمل الأدوات الأخرى للعب. الترجي الرياضي التونسي راهو ماهوش الترجي الرياضي التونسي نتاع الموسم الفارط راهو تقريبا 7 لاعبين جدد ما يبدا من حراسه المرمى وانت ماشي معناتها راهي فيرسيون جديده معناتها عباره ثوره
2: في الوسط في
4: ثوره في الترجي الرياضي التونسي بناء جديد والاصرار على انه المدرب خرج من الترجي وعاود رجع المدرب معناتها عندهم ثقه في المدرب وفي التمرين
3: نتاعو. سامحني نتفاعل معاك راه عندهم ثقه وهذا اكيد وثابت ومفهوم لانه ريغين كاف كانوا يعابوا علي نوعا ما ونتذكروا احنا الفتره انه يلعب بطريقه يعني يلعب الهجوم بطريقه اكثر من اللازم كما على صحيح على راي البعض لكن هذا اكيد وثابت وفهموا الناس المسؤولين على القرار في الترجي انك اذا كانت تحب تقتحم وتحب توصل اكثر ما يكون سواء في البطوله نتاعنا او خاصه على المستوى المشاركه القاريه نحكي للشامبيونز ليج لازمك تلعب الهجوم لازمك يكون عندك مدرب قادر انه ينوع على مستوى الخطط الهجوميه بيان سيور مع ضمان ادنى قدر من التوازن. واكيد بعض اللاعبين كيما خيسوس اللي باش يكون موجود اللاعب هذا هام جدا على مستوى التوازن لانه يامن التغطيه الدفاعيه كما كنت تحكي.
4: نزيد على ما نزيد باش انت تفهم اللي هي الترجي الرياضي التونسي عارفه اش تعمل بارابور لي زوتر زيكيب نتاع البطوله. لو 4-8 تلعب ضد الحزم لو 6-8 تلعب ضد سان بيدرو ليفواري لو 8-8 تلعب ضد مستقبل مرسى ثلاثه مقابلات في 6 ايام
5: اش معناتها؟ معناتها الفريق سي انتقل في الـ في الـ في
6: التحضيرسيون
5: في التحضير بدايه الموسم انتقل للمرحله الثانيه وبالتالي هو الفريق الاكثر استعداد وجاهزيه للبطوله.
2: واضح به بعد شويه باش نحكيو على ميركاتو النجم الرياضي الساحلي شنو جديد بموضوع الانتدابات شنو جديد زاد في موضوع انتقال الكيني اوميغا للدوري الجزائري.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ دي 1 اف ام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: سبور ماغ يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
2: رجعنا لكم في سبور ماك تحدثنا على الترجي الرياضي التونسي مازلنا باش نتحدثوا على الفريق اساس في رقم اخرى تونسيه لكن قبل هذا نحكيو على النجم الرياضي الساحلي تحدثنا في الاسابيع وفي الايام الفارطه بلوتو على السنغالي لاعب دياكيتي باش ينتقل لفريق النجم الرياضي الساحلي. اللاعب هذا امضى رسميا عثمان ياري دياكيتي امضى لمده 3 سنوات متوسط ميدان في النجم الرياضي الساحلي كيف وشيكبون بروز باش يكون في فريق النجم الرياضي الساحلي. وكان تشوف حتى الميركاتو نتاع النجم الرياضي الساحلي انا قلتها ديجا معاك ياسين الاسبوع الفارط نعتبره السوربريز المفاجاه السار
6: اكيد قدور. احنا حكينا على النجم الرياضي الساحلي احنا كان منطلق حديثنا عن النجم الرياضي الساحلي في الحصص الفارطه هي الازمه الماديه والمشاكل الكبيره اللي صارت لكن اللي حكيناه وفتحنا به أفاق واللي كان كلامنا إيجابي برشا أنه طونك اللي فما هيئة مديرة على رأس كريم العكروت اللي حاول أنه يلقى الحل ونذكره احنا الإنجازات اللي صارت كي كان على رأس لجنة فضل النزاعات كان يعني لقى عدة حلول للفريق النجم ككل
2: يخدم في صمت
6: يخدم في هذا اللي حبيت نوصله أنه يعطيك صحة توكي وصلنا هذا اللي حبيت نفهم يعني أنا قلت أنه الإنجاز أو الحاجة الممتازة اللي صارت أول خطوة كانت هامة وهامة الغاية هي اللي سهلت عملية بقية الخطوات الأخرى هي انتداب إطار فني كف على مستوى كبير. أنا حكيت على براكوني الموسم الفارط مع الترجي حكيت على براكوني اللي هو بالنسبة لي رجل المرحلة في النجم لأنه اشتغل برشا مع الشبان قادر انه ينجكتي شبان واللاعب الشبان نتاع النجم الرياضي الساحلي في صنف الاكابر قادر انه يعطي وزيك النصائح التكتيكيه الهامه يعني سيرار باش تلقى مدرب اللي قادر انه يشتغل في الظروف اللي هي بلوز مو صعيبه شويه وقادر انه يوفر نوع من التوازن. لكن المفاجات صارت تتالت في النجم لانه اللاعبين وقع انتداب ما حكيت عليهم انا قلت لاعبين قادرين انهم يصنعوا الربيع اذا تحطوا في دي كونديسيون بيان ديتيرميني. نحكي على بن ضياف نحكي على نحكي على غوما نحكي اليوم على دياكيتي اللي هو ملاعب ممتاز على مستوى وسط الميدان نحكي على أوشيكبو أمبروز
2: تذكر سابق ترجيس
6: موسمين التالية الدور كنت نحكي على الملاعب هذي اللي رغم انه ما لعبش برشا وقتها في الترجي الرياضي الجرجيسي كان الترجي الرياضي الجرجيسي متاع نيسبو جلبان 3-5-2 كان الرحماني وكان زاد كيف اشرف الجبري ومعه اسنان زاد كيف
2: لكن
6: كان الملاعب هذي يعني الاجنبي هذي يدخل وديما يدخل في الشوط الثاني كان يحدث الفارق يلعب يعني ملاعبي رابيد ملاعبي ممتاز رغم انه صغير في العمر التجربه اللي خاضها اكيد عاونته برشا واليوم نشوفه اليوم نشوف انه استجلابه واستقدامه خطوه هامه وهامه للغايه للفريق وانتظروا اللاعب هذا على فكره لانه عنده من البوتنسيال وعنده من الخصائص ما يخولون يلعب في فريق كبير في تونس كيما قلت في صمت كبير بدون ضجه بدون هاله اعلاميه كبيره النجم قاعد ينجح في انه يكلاسي لزافير يرجونت افير بارافير يعني دوسي ثم دوسي بعد دوسي يعني الفريق قاعد يتحسن
2: وانت دبيت موجه خاطر تفرج شوية حتى في ديزيكونس اللي عب السنغالي ملاعبي كما كنا نتحدث على خيسوس ملاعبي بيركيتون اللي فك الكرة الملاعبي اللي دير في الالتحامات سورتو انه الملاعبي اللي عنده المسح للميدان واللي الباس نتاعو نظيف
6: اكيد. لكن ديما نقول بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي لو بلوز امبورطون لانه الموسم الفارط فما تعدد المفاوضات ولا استئناف مفاوضات مع حارس لانه الحارس صبري بن حسن انا نشوف انه بريزونس نتاعو تري امبورطون في النجم الرياضي الساحلي الفتره القادمه المنظومة الدفاعية للنجم الرياضي الساحلي. نتصور أنه براكوني كي شاف المباراة الموسم الفارط يعرف أنه ضرورة ملحة أنه الفريق يتعافى على المستوى الدفاعي, لأنه النجم الرياضي الساحلي عم ناول من الأسباب اللي خلت السيتواسيون بتاعه كريتيك وحتى لترتيبه في على مجمل الموسم كان في وسط الترتيب, أنه على المستوى الدفاعي كان فما هشاشة دفاعية كبيرة. صبري بن حسن كان ديسيزيف وكان حازم. بالنسبة لي أولوية للنجم أنه وقع تجديد عقد هنيد وقع تجديد عقد, واكيد الملاعب هذا ممتاز دونك اللي يبدا بدنيا انجاز. هذاك علاش قلت لك بالنسبه لي الامور تتم في صمت النجم الرياضي الساحلي, فما مؤشرات ايجابيه لكن ديما نبقاو في انتظار النسخه الكامله اللي باش نشوفوها ان شاء الله نهار 23 و 22 اوت.
2: ميركاتو النجم الساحلي الى حد الان معناتها شنو اللي مازال ناقص فيه كي تشوف العناصر اللي قامت دابا لحد الان؟
5: يلزمنا نعرفوا الميركاتو على شنو قام بالنسبه للنجم الساحلي, لان مش ندعم لا فما حاجه احنا ما احناش فاهمينها. فما منهجيه قامت بها النجم الرياضي الساحلي, منهجيه واضحه, هو بناء فريق على اسس صحيحه. اول حاجه في الاسس الصحيحه هو جلب مدرب كفء ومكون في نفس الوقت, بحكم انه هو عنده لاعبين شبان, وشفنا معدل الاعمار في الموسم الفارط تقريبا 23 سنه 22 سنه. اش قام؟ جابوا المدرب, عمل رينيو افيك لي جور.
2: هما اول حاجه الهيئه كيف جات قالت انا باش نعمل على باز على السونتر دو
5: فورماسيون.
2: شكون يتوافق مع سونتر دو فورماسيون؟ كريستيان براكوني.
5: كريستيان براكوني في اول لقاء باللاعبين شنو اللي يجلب الانتباه؟ اللي يجلب الانتباه براكونيش على شنو ركز؟ ركز على شعار جمعيه اللي هو شعار النجمه نتاع ليتوال, وقال راكم يلزم كل لاعب يلعب للجمعيه وليس للافراد. بمعنى اني راني انا جاي باش نعمل مجموعه. وش عمل؟ ما خرجش في ستاج راهو ليتوال باش تعرف اللي هي منهجيه واضحه. قام بغربلة اللاعبين الشبان.
2: صحيح.
5: تقريبا 12 لاعب خرجوا من غربال المدرب لصنف الاكابر با, واستحفظ باللاعبين الممتازين 8 و9 لاعبين اللي لعبوا عمناول واللي هما في سقيم كور وفي سقيم كيما محمد لادي سلامة, كيما ريان عنان, كيما ياسين الشعباني المهاجم. معناتها فما زمرة من اللاعبين, مجموعة ممتازة من اللاعبين الشبان. وش مشى لوج على الملاعبية اللي هما من سون با كوتو وفي اخر مراحل العقود نتاعهم.
2: مش
5: جاب لاعب ظاهر ايسر من احسن الموجودين في تونس غوما. جاب اشرف بن ضياف اللي هو وحده ينجم تبني عليه جمعية على المستوى في المستوى الهجومي
2: اللي عملناه. ياسين تحدثنا عليه قلنا ملاعبي
5: يسجل الاهداف,
2: لا بخلاف قلنا
5: من احسن اللاعبين,
2: قلنا ملاعبي اللي نجم يرولونسي الكارير نتاعه ونستناو فيه في المستقبل.
5: انا اكيد حكينا عليه, انا نعرفه عن قرب من بداياته في الملعب
2: التونسي.
5: كانت لي علاقه معناتها علاقه به وبالرئيس الجمعيه وتبعته على خاطر كان ياسر لاعب فردي انديفيديوال, ما يلعبش مع اصحابه. معناتها كان كي ياخذ الكره يدرب بثلاثه واربعه, ما يحبش يعطي للاعبين اللي معاه
2: سمات الملاعبيه التكنسه.
5: بعد هو طور لعبه, خروجه لبرا من تونس وكيفاش خرج لبرا من تونس, هذاك هو اللي خلاه هو يراجع روحه ويرجع في الثوب اللي شفناه في ترجي الرياضي الجرجي. معناتها عندي قيمه ثابته. فما زوز لاعبين في الرابطه الاولى في الموسم الفارط واللي هما مش يكون من احسن دي ريكروتمون, مش يكون في الموسم هذا, هو اشرف بن ضيف واحمد محصيدة قلب هجوم الاتحاد الرياضي المنستير
2: اللي سجل بالمناسبه في مباراه وديه اليوم فاز بها 5-0 اتحاد المنستير.
5: هذين زوز لاعبيه اللي هما قادرين على احداث الفرق على خاطر لاعبين معناتها ظهروا في الموسم الفارط, ويزيد على ذلك عندهم خصائص فنيه اللي هي مش تخليهم ان شاء الله ينجحوا في الموسم هذا. نتعدى لك لاعب وسط ميدان هجومي ممتاز من تونس, عبد الله العمري.
2: العمري
5: حارس مرمى الجزائر رجع لجمعيته. معناتها باش يخلق التوازن على مستوى حراسه المرمى.
6: فما امكانيه انه الجزائر يعاود يغادر يعني.
5: محمد سنجاري وسط ميدان دفاعي من احسن اللاعبين الممتازين, قال لك عنده معناتها قدرات بدنيه رهيب. عثمان
2: ديكيتي
5: امبروزو, غير انه سوى ثلاثه ملفات كما هنيت كما عبيد. معناتها فما ثلاثة ملاعبية أخرين اللي هما دي كادر دي جوار كادر. معناتها هو قاعد في بناء صحيح, وبعد مش يخرج في تربص ريت ولاش عملوا النجم
2: حضر الافكتيف وبعد يمشي مستاجو
5: حضر الباز نتاع جمعيه ومشي يمشي يخدم بجمعيه باش يكون حاضر في الجوله الاولى. يزمك تعرف اللي هي اللي توال خلاف المقابله الاولى اللي هي صعيبه ضد الترجي الرياضي التونسي بعد يلعب زوج مقابلات سكسيسيف سير تران على التران نتاعها معناتها فهمتني ولا بمعنى انه النجم الرياضي الساحلي قادر باش يبني فريق المرحلة الأولى أن يكون في المرحلة الثانية في مستوى عالي
2: واضح. وديجا ما دام حكينا على النجم الساحلي الكيني أوميغال تحدثنا عليه في مرحلة سابقة وقلنا أنه ثم رغبة من المولدية من أجل انتداب اللعب هذا مونتو محترم يفوق حتى المليار تونسة إلى حد الآن الرغبة موجودة فقط الإشكال في عدد الأجانب بالنسبة لفريق المولدية هي اللي مازالت معطلة الصفقة رغم أنه ثم اتفاق بين جميع الأطراف اللاعب المولدية وكذلك النجم الرياضي الساحلي كومبري اللي فما اهتمام زاد من السير بي شباب الوزداد الجزائري بلعب النجم الرياضي الساحلي أوميغال اللي ديجا لعب زاد في نطاق الإعارة في الدوري الجزائري. أكيد نوفيكم بالجديد في الموضوع هذا في مختلف مواعيدنا الرياضية وحتى ماديا معناتها صفقة نجم تعاون
6: كنا عائدات جيدة للنجم أكيد تعاونوا كما كونفنابلمون لكن زي ما كيما حكينا وقلنا بالنسبة للمدرب براكو هنا ظاهر أنه الإفكتيف اللي باش يعول عليه وبالنسبة ليه يعني أوميغال نتصور في الفترة القادمة حتى عرض المولدية باش يكون مهم جدا للاعب وحتى للفريق اللي باش
5: ينتقل باش يسكروا الملفات الكل قبل 10 اوتيزم توا سون اون تران دو فيرمي حكاية جلاصي معناتها قاعدين تقريبا بنسبة 90% معناتها لمدوا المبلغ نتاع جلاصي شي يقعد يقعد مبلغ الفوزي بنزرتي في حدود 75 ألف دينار ومبلغ الأسعد الدريدي في حدود 150 ألف دينار معناتها
2: التسوية بالسير بين الله ما يتحسب المصادر في أنه التسوية بالسير ونجم الساحلي بشكون جاهز أكيد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 34 دقيقة بعد 3 متاع العشية نعمل ترتيحة مع الموزيكا ثم باش نحكيه على النادي الصفاقسي النادي الفريقي النادي الرياضي لحلم لهم وشنو اللي صاير بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي الفيفا.

0: 99.2 في تونس الكبرى على 99.5. انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: رجعنا لكم في سبور ماج، مازلنا متواصلين معاكم الأربعاء بتاع العشية. زاد نوجه تحية لخونا خالد المهيري ووجدي الحشيشة موجودين معنا في الاستماع. تحياتي لكم وين ما تسمعونا في مختلف ربوع الجمهورية وخارج حدود الوطن، على سبور باي ديوان افام، على الفيسبوك شان اليوتيوب ديوان افام لايف، على www.diwanfm.net، على مختلف الفريكونسات متاعنا في تونس. حكينا على الترجي الرياضي التونسي، حكينا على النجم الرياضي السياسي اللي مواصلين مع ميركاتو النوادي التونسية. بعد شوية باش نحكيو على السي اس اس. قبل هذا نتحدثوا على النادي الافريقي اللي فاز اليوم في ماتش اميكال 2 بلاش بونتويت زعلوني ومحمد صادق قديدة ضد نادي البنزرتي، وهذه ثاني هزيمة للسيابي في المباريات الودية بعد 3-1 ضد شبيبة العمران. اليوم ينهزم ضد الكلوب هدفين مقابل صفر كومبري للنادي الافريقي. عندها نهار 7 اوت الجاري مباراة ودية ضد التقدم الرياضي ساقط الدير. التقدم اللي واضح اختار انه واجه في رقم كاليبر كبير في التحذيرات متاعه بعد مباراة ضد الترجي، قبلها ضد السير بي الجزائري، كيف كيف باش يواجه النادي الافريقي. في النادي الافريقي موضوع الساعة في الساعات الفارتة هو لاعب الملعب المالي إنكانغ، والنادي الافريقي يتجه نحو شراء عقد اللاعب بقيمة 120,000 دولار. ياسين
2: أكيد هذه
1: مكتوبة في كونديكتور يورو، بدلوا بالدولار، بدلوا الديفيز،
2: وي بدوش برسا على بعضهم. هذه اللي كان متوقع. احنا ديجا كحكينا في حصص الفارطة انه النادي الافريقي في ظل خروج ركائز الفريق، في ظل اختيار المدرب فوزي بنزرتي، راهو سي با فاسيل انك تجاري التغييرات هذه، لكن سيام ولا من سمات الفرق الكبيره. احنا كنا حابين نوصفوا الامور كما هي، ما حابينش نكونوا قاسيين او متسامحين او ان نلمسوا الاعذار كسوا الناس المسؤولين على القرار، وهذا بتاتر انعكس ايجابيا كي تشوف انت التحركات الاخيره، تفهم انه زاد كيف كيف الجماهير راهو اللي توجت بطوله الموسم الفرط، اكيد باش تحط بريسيون على نفسها وحتى على الفريق، دونك انها تكون في نفس طموحات احباء الفريق. دونك هذاك بتاتر نقول انه الخطوات
1: اللي الكلوب مطالب انه يأكد انه اللي صار عملوه موش كود شانس، انه النادي الافريقي معناتها طموحاته ديما البوديوم.
2: اكيد اللي تبع مسيرة البطولة الموسم الفارط ما يختلفوش اثنين في استحقاق النادي الافريقي الحضور على جميع المستويات
1: في الفريق مطالب،
2: لكن الاستمرارية هي شوفها قدور، هي الاستمرارية كيف
1: هي الاصعب.
2: الاستمرارية ديما نقولوا احنا باش توصل للقمة ينجم يكون، لكن الأصعب انك تبقى في القمة. لو بلوز امبورطون في النادي الافريقي انك تتعدى البالية الأخرى، البالية الأخرى هي المشاركة القارية. المشاركة القارية تتطلب كاليتي بيان ديترميني نتاع لاعبين، تتطلب طريقة تسيير مختلفة، تتطلب استجابة للتوقعات نتاع الجماهير الكبيرة، تتطلب على المستوى المادي سيولة ومبالغ مالية كبيرة. النادي الافريقي للأمانة فما شوية صعوبات، لكن لازمك هنا بذكاء التسيير، بذكاء الناس المسؤولة على القرار، انك تحاول تلقى الحلول. ونتصور انه انت داب اللاعب ان كان وتوفير المبلغ نتاعو من الملعب المالي، هنا دليل انه الفريق القاء او انه قادر انه يلقى البديل للمهاجم الاول الفريق في راس جواد. دونك سي تريز امبورطون اللاعب هذا يكون موجود. كل الاصداء وكل الاشارات
1: ايجابيه عادي في قيمه اللاعب،
2: مين نعرف مش كبيره برشا، لكن انت كي تشوف ليستيماسيون نتاع اللاعبي الموسم الفارط شارك في الشامبيونز ليغ، لاعبي مستانس متعود.
1: شو
2: تحكي على الامور الماديه،
1: فوالا يعني حاجه تشجعك باش انك انت تدب اللاعب،
2: خلينا نكون واضحين. هذه الاكواسيون في النادي الافريقي كيفاش باقل قدر ممكن من رصد الامتيازات الماليه تحاول انك تستجيب لاعبين مهمين ولاعبين جيدين وقادرين انهم يفيدوك، وهذه هي الاكواسيون لازم تصير في النادي الافريقي. ليش انا حكيت المياب هذه كان ديتيرمينا؟ اول حاجه اللي حاجه المدرب الاكيد وثابت انه الاطار الفني على راس مال كانزاري متشبث بخدمات اللاعب. اثنين، الحلول مش تصبح دوبل في النادي الافريقي كي تشوف انت البريزونس والجاهزيه نتاع قديده اليوم في المباراه الوديه، ولا اني شفت شويه لقطات ريت البريزونس الكبيره نتاع الملاعب هذه. ما ننساوش قديده مدرب مال كانزاري كان يدرب قبل في الملعب التونسي، اكيد فما تواصل جيد ويعرف قيمه اللاعب وقادر انه يطور الملاعب على مستوى الحضور البدني وعلى مستوى الحضور التكتيكي والتمركز.
1: نحكي حاجه على قديده، انا الملاعب ما ملعبش برشا عامله اوكي، ولكن انا نشوفوا بارمي الملاعبيه اللي عندهم بورسونتاج مهمه جدا في التتويج. قول لي كيفاش؟ قول لك
2: الاهداف اللي سجلها.
1: قول لك قديده هو سجل الهدف مباراه الشهيره ضد النادي الهادي الصفاقسي،
2: وعطى التمريره نتاع هدف،
1: وعطى الباس ديزيزيف نتاع ماتش البطولة.
2: نزيدك اكثر انا الخصائص الفيزيولوجيه والفنيه نتاع اللاعب في حد ذاته مع راهو هذايا عامل مهم جدا. راك فما عامل نفسي وبسيكولوجي هام للاعب. انا نشوف اللاعب هذايا للامانه انه باش يكون عنده دور كبير مع ماهر الكنزاني في النادي الفريقي الموسم هذا. اول حاجه صغر سن اللاعب، اثنين بدايه تكون تجربه عند اللاعب، وثلاثه وبالنسبه لي الخساره اليوم الهدف. الهدف على فكره اللي بالنسبه لي انا نحكي كيما حكينا سلبيا عن النادي الفريقي في بعض الاشياء لازمنا نحكيوا سلبيا. شفت البريزونس كبيره
1: تاع حكينا ايجابيا نحكيوا سلبيا
2: ايجابيا الان تشوف البريزونس يعني فما ولات فما سيمه مميزه لوسط ميدان الفريقي. نحكي على زدام الملاعب هذا قادر انه يكون جيد جدا على مستوى التمركز واسترجاع الكره، وكذلك على مستوى الرولونس على مستوى اعطاء التمريره. تمريره ممتازه جدا تعطات في العمق على الديكلاج على الكره على الاطراف للظهير الايسر تيني اللي ديما يكون كل موسم جيد على مستوى المقابلات الوديه. ان شاء الله نشوفوه في المقابلات الرسميه. تمريره يضحك تمريره ممتازه جدا كانت على مستوى الريتري. التمركز الجيد للمهاجم وسجل الهدف. حاجه اخرى زاده ما نجمش نتعدى وما نحكيش عليها اليوم، نشوفوا الديمونسيون الاخرى والديمونسيون اللي خذاها الزعلوني في النادي الافريقي. ان كابيتان دي كيب ملاعب يمشي ولي مؤطر في الفريق، ملاعب ممتاز هو اللي سجل ضربه الجزاء. دونك تفهم الملاعبي بعد الاهميه اللي خذاها الموسم الفارط اصبحت فما ديمونسيون، اصبح من الملاعبيه الكادر في النادي الافريقي اكيد وثابت،
1: مسؤوليات اخرى
2: اكيد وثابت، فما مسؤوليات اخرى، فما اشياء ايجابيه، فما تطور. التطور هذا لازم يكون بنسق تصاعدي وبنسق متسارع، لانه النادي الافريقي يعودنا ديما انه كل موسم ديما ما يبدا اي مسابقه ولا اي كومبيتيسيون يكون على

0: الرير قوش ليش تمريره وثلاثه اهداف تمريره حاسمه بن عبده الشريفي لي دو زاكسيو الزمزمي لاعب وسط ميدان وشواط هدف البطوله بمعنى اش معناتها احنا اما فماش استقرار معناتها النادي الافريقي صحيح البطل الموسم الفارط اما الهويه ليست هويه بطل هذا فريق جديد قاعد يتكون صحيح عندنا الخضري وعندنا الخضراوي وعندنا ايت مالك وعندنا قديده وعندنا الزعلوني وعندنا ياسين بوعبيد
1: شكون خزري؟
0: الحرزي
1: سيب واحد الخزري ورجع يلعب
0: الحرزي
1: الحرزي
0: الحرزي وعندنا ياسين بوعبيد
2: ومرياح
0: فهمتني ولا اما فريق اخر والكنزاري ماهوش فوزي بن زردي الكنزاري صحيح بوتنسيال عاليه صحيح رين الفرق الكل صحيح رين المنتخب الاولمبي صحيح يعرف لاعبين في البطوله التونسيه اما ماهوش نفس التفكير وانت تعرف ياسين اللي هو ماهوش نفس التفكير بمعنى اخر راهو النادي الافريقي فريق كما الفرق الاخرى قاعد يتجدد بطريقه انه مش نشوفوا اسلوب صحيح مش نشوفوا اسلوب لعب واحد اخر ومش نشوفوا لاعبين اخرين وثوب اخر ايش نقول الميركاتو بالنسبه للنادي الافريقي نقول ان خروج الشواط معناتها كانت له فائده ماليه كبيره للنادي الافريقي والشواط لا يستطيع ان من هذا لا يستطيع ان يقوم بنفس الموسم اللي قام به الموسم الفارط في النادي الافريقي. هذا اكيد جدا.
1: انت حكيت على انه النادي الافريقي كيف وكيف معظم النوادي قاعد يتجدد، مش نحكيو على فريق ما تجددش برشا الى حد الان، نحكيو الى حد الساعات اللي نحكيو فيها بالنسبه للنادي الصفاقسي ميركاتو الى حد الان ثم اربع عناصر: عبد السلام الحلاوي، غيث الصغير، بالاضافه لانتدابات النادي الرياضي الصفاقسي الاربعه الى حد الان. كيف نحكيو على حكيم موتيبي لاعب الاوغندي، ولكن ومؤمن الرحماني لاعب الجافالا، يعني نلوج على اسم مؤمن الرحماني. اربعه انتدابات كونفيرمي الى حد الان في النادي الرياضي الصفاقسي، مع تواصل البحث عن ركائز جديده حسب المعلومات اللي تجينا، المعلومات الشحيحه، ونعرفوا الناس الكل انه التكتم الكبير برشا من النادي الرياضي الصفاقسي بخصوص الميركاتو. كما تحدثنا عن النجم يخدم في كيف طارق سالم يعمل في صمت وفي سريه كبيره في موضوع الميركاتو، لكن حسب المصادر حسب الطرق بتاعنا انه ما عادش فما برشا انتدابات في النادي الرياضي الصفاقسي نتاع دو تروا الجرو ماكس بوسيبل. وتحدثنا في الساعات الفارطه وقلنا في اكثر من مره انه ثم مفاوضات مع متوسط ميدان دولي تونسي، نحكيو على لؤي التراعيلي ديجا عاود سافر للامارات مع ناديه الوحده الاماراتي، لكن البيست مازالت موجوده. هو العائق اللي مازال موجود انه ثم اتفاق راهو بين الاطراف، فقط الجوانب الماديه هي اللي مازال فيها نيغوسياسيون من اجل انتداب لؤي التراعي في النادي الرياضي الصفاقسي، مع تواصل مفاوضات مع اكثر من اسم، مش واحد برك، ثم اكثر، ممكن ثم بلان ا بي سي بخصوص المهاجم الافريقي في النادي الرياضي الصفاقسي. ناخذ رايك ساعه في لؤي التراعي.
0: لؤي التراعي فنيا ما فيش شك كلاعب، لكن سؤال عليه انا نلوج على اللاعب وسط ميدان، وانا وسط الميدان نتاعي معناتها بريسك موجود،
1: على خاطر ينجم هنا يوحينا انه ينجم جمال موتيبا يغادر.
0: هذيك يلزمك تعرف اللي احنا راهو جي موانفان، تعرف معناتها جي موانفان معناتها احنا نحي انت الاسبوع الاخير، معناتها عباره كانك انت
2: دخلت في اسبوع المقابله،
0: صحيح انت عندك 15 ايام راك 10 ايام فقط، معناتها انت داخل في في سباق بطوله، معناتها يلزمك تركز الادوات نتاعك، يلزمك على الاقل تستحفظ على الميليو تران نتاعك اللي هو يكون كامل. راهو النادي الرياضي الصفاقسي الاشكال الموجود توا يلعب ضد عامل الزمن، اللاعب مع حتى حكيم
1: موتيبي
0: معناتها راهو لاعب قاطع للشك. اما الاكيد جدا انه يلزم يكون فما قلب هجوم. القلب الهجوم هوش موجود، راهو انت توا كي تشوف النادي الرياضي الصفاقسي راهو كي مش يلعب،
1: مع العلم انه الاوغندي اللي نجم يمضي في الايام الفارطه اللي موجود في تدريبات النادي الصفاقسي
0: صحيت، معناتها ما فماش قطع، ما فماش توا انت كي تشوف
1: الميدان اللي علينا عليه سابقا،
0: ممكن انت كي تشوف النجم تشوف 3-5-2 النجم يتولي 4-4-2 معناتها افيك دو جوار دو زون بوانت، معناتها تلعب
1: النادي الصفاقسي فيكو، فوالا نحكيو على فيكو اللي موجود،
0: فهمتني، مي ما تحس انه

0: هذا ما راهو مش يكون مش يلقي بظلاله على نادر الصفاقسي على خاطر يلعب ضد عامل الزمن. نادر الصفاقسي الافكتيف الموجود هو افكتيف الترو مويا. ترو مويا شنو اللي يعطي يخلي يسعد الافكتيف هذا؟ هو الثقه بالانتصارات. يلزم نادر الصفاقسي يدخل الموسم بانتصارات باش كيما شفنا في الموسم الفارط معناتها نادر الصفاقسي يطلع على المستوى الفردي للمجموعه على خاطر احنا في الـ في الـ في النادر الصفاقسي ما فماش معناتها مجموعه كيما نشوف في النادي الافريقي ولا الترجي الرياضي التونسي اللي فما تقريبا اربعه او خمسه لاعبين على بنك الاحتياطي قادرين باش يكونوا دي تيتيلير. نادر هذا الشخصي ما عندوش الشيء هذا. هذاك عليه انا نقول انه نادر هذا الشخصي يلزمو يسرع في بدايه الاسبوع هذايا باش يلقى التشكيله المثاليه للمباراه الاولى.
1: ياسين
2: خليني يكون واضح نسميه الاشياء كما مساويتها للامانه. صحيح الميركاتو اللي صار في النادي الرياضي الصفاقسي كبداية مطمئن لكنه غير كافي، لكن ما نحبش نقول ضعيف. انت كي تشوف يعني حارس مرمى موجود اللي هو الحليوي اكيد ثابته وباش يعزز المنافسه مع ايمن الرحمن وهذه حاجه جيده للفريق. صغير ان سيرتان مومون رغم الاكسبيرونس نتاعو في النادي الافريقي دي ديبا نجم يكون ان سيرتان مومون يكون عفما اضافه لمنطقه وسط الميدان. اكيد ثابت احسن انتداب هو الرحماني مؤمن الرحماني، لكن في كونتكست بيان ديترميني مؤمن الرحماني من نجم يكون كان اللاعب الثاني في 3-5-2 المهاجم الثاني. وهذا يوحينا بالاساس المساله مهمه في النادي الصفاقسي. قبل ما نكمل نحكي على الانتدابات ولا خلينا نكمل نحكي على الانتدابات ثم نحكي على سؤال اهم في النادي الرياضي الصفاقسي. راهو اغلب اللاعبين هذوما واغلب ما كانش فما يعني اعباء ماديه كبيره على النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي فما اولويات ونسيسيتي وطلب به جميع الناس، نحكي الناس اللي تبع في الفريق، احباء الفريق، المتابعين الشان الرياضي، انه خروج عمر بن علي مش يخلق فراغ كبير على مستوى خطه قلب الهجوم. لازم يكون اولويه مطلقه للنادي الرياضي الصفاقسي واللجنه الاداره الفنيه على راس طارق سالم. لازم مهاجم على باهم حتى اذا كان مش في نفس المواصفات على الاقل مهاجم قادر. انه ما تنساش الفريق قادم على موسم استثنائي، راهو المشاركه في البطوله ومسابقه الكاس وعنده السوبر عن قريب اذا كان باش يتنظم السوبر. كيف عنده مسابقه افريقيه، عنده مسابقه الكاف، دونك ماذا به الفريق يكون عنده مهاجم على على على قدر كبير من المهاره
1: ومن التسعير الهيئه له
2: لو بلوز امبورطون بالنسبه لي اولويه. كيف فما زوج لاعبين رواق لازم يكونوا موجودين. الفريق في حاجه للاعب رواق ايسر وفي حاجه خاصه لاعب رواق ايمن لانه الفريق ما عندوش
1: ايسر موجود.
2: اهم حاجه ولا كيستيون كي سوبوز في المرحله القادمه في النادي الافريقي ولو انه التحضيرات ايجابيه، النادي الصفاقسي في التحضيرات ايجابيه، الاجواء المحيطه بالتربص كانت ممتازه جدا. خلينا نكونوا واضحين يعني شفنا حتى على مستوى الفيديو القادمين اجواء استثنائيه وممتازه. النادي الصفاقسي مع نبيل الكوكي باش يكمل استعمال نبيل كوكي معروف طريقة 4-4-2 لوزونج، هل مش يكمل في نفس الديسبوزيتيف؟ خاصة انه الرصيد البشري نتاع النادي الرياضي الصفاقسي سبيسيفيك. النادي الرياضي الصفاقسي نجح ب 3-5-2، البريزونس نتاع بكار وكومبليمونتاريتي بين بكار وعلي معلول هامة جدا. اسكو شو مش يعمل نبيل معلول؟ راه هذه كلها دي كيستيون كي سوبوز حتى الاحباء من بعيد تحب تعرف. النسخة هذه اللي باش تكون نتاع النادي الرياضي الصفاقسي لازم تكون من القوة والمهارة ولو بليز امبورتون من القدرة خاصة على الصعيد القاري انها تنافس بجدية. كما قلنا الاولويه المطلقه في ظل بعض التلكع على مستوى اتمام بعض الصفقات راهو تريز امبورتون النادي الرياضي الصفاقسي.
1: قدوم التراعي مرتبط حسب مصدر خاص من الفريق يقول قدوم التراعي مرتبط بخروج موتيابا.
2: هذه الكلمه اللي باش نختم بها
1: الانترفونسيون تاع النادي الصفاقسي. الاسماء اللي يتفاوض فيهم مع النادي الصفاقسي على مستوى خط الهجوم
2: شوف
1: اسماء محترمه جدا.
2: شوف فما لاعبين يجيو للبطوله التونسيه بقطع النظر عن انتمائهم النادي الصفاقسي، النادي الافريقي، الترجي، الاتحاد المنافسي للملعب التونسي. فما لاعبيه روماركم لاعبيه ممتازين، لاعبيه قليل نشوفهم في بطولتنا. من بين اللاعبين اللي حطوا بصمه كبيره نحكي على جمال موتيابا. الملاعب هذايا من افضل اللاعبين في منطقه صنع اللعب، يعني لو ريجيسور جانا سي تري امبورطون. خليني نقول الكلمه انا نشوفها خليني نسجلوها عليها زاد كيف انه تفريط النادي الرياضي الصفاقسي في المرحله هذه في الوقت الحالي في جمال موتيابا نشوفها عمليه انتحاريه كبيره للفريق،
1: ولكن قد يوفر الجانب المادي المحترم للنادي الصفاقسي سيوله من اجل اتمام زوج ثلاثة صفقات.
2: شكون البديل؟ شكون البديل؟
1: في صورة ان يكون بديل في المستوى وقت موضوع
0: هذاك الوقت التكامل بين اللاعبين الوسط راهو ما بين الترابلسي ومعلول وجمال موتيابا وحسام ادو نو معناتها صحيت شكون
1: سافاري كونت تيتولير ولا حسن مادو بعد انتدابات.
0: شوف اندي موتيابا كيفاش يكسر لي ليني بلي باس نتاعو، معناتها لاعب ممتاز وممتاز جدا.
1: واضح به في النادي الرياضي بحمام الانف. علي جمل يتراجع عن الارتباط مع فريق الهمهمه بعد ما كان قريب جدا من التعاقد مع نادي حمام الانف. فقط مازال عندنا دقيقتين حبيت نتحدث فيهم على محمد يقول لي دقيقتين حسب التليفون تاعي دقيقتين يا محمد. يصير شيء بسرعة. الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأيام الفارتة أطلق بروجي يقول أنه باش يتم التفويت في حصص لشركات تابعة للفيفا من أجل تنظيم المسابقات العالمية على رأسهم المونديال ومونديال أندية. كيف باش يتم لاحقا زاد تفويت في بعض الحصص لشركات غير تابعة للفيفا في عملية استثمارية باش توفر ملايين الدولارات حسب جياني انفانتينو. ويقول زاد هذا نجم نحسنوا بهم الاتحادات الأقل دخلا في العالم. هذا الخطوة مباشرة لقات صد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عمل الاجتماع عن بعد وبإجماع الأصوات كل الدول وكل المنتخبات الأوروبية رفضت هذا القرار وقررت مقاطعة كل نشاطات الفيفا بما فيها المونديال. توت سويت انفانتينو يلقى روحه مجبر على إلغاء هذا القرار. اليوم يأكد يقول أنا حبيت نستثمر ونوفر مداخيل إضافية للفيفا باش نعاون عديد الاتحادات، ولكن رفض الاتحاد الأوروبي ومقاطعته للمونديال الأندية ومونديال المنتخبات خلي المشروع يسقط في الماء.
2: والحمد لله بقي من الشرفاء في هذه اللعبة للأمانة من يذود عن هذه اللعبة، لأنه بصراحة الخطوات والأشياء اللي صارت في عهد انفانتينو بصراحة قد فما يعني قد ما فما أشياء بتاتر خلينا نقولوا إيجابية، قد ما نشوفوا حاجات سلبية وهيمنت المادة بصفة كبيرة. ورينا احنا المهازة اللي صارت في المونديال الأخير. دونك بالنسبة لي أقل حاجة تجم تعملها وأكيد ثابت أنه الدونسيتي ولا قوة الاتحاد الأوروبي كان لها من الفعالية أنها تحبط المخطط هذا، لأنه مش يولي بالحق مش يولي هذاك الوقت يعني
1: تجارة
2: وأشياء بصراحة ما تمتش للأمن
1: ولا بينسوا تدخل حتى في الرهان. الاتحاد الأوروبي والوحيد معناتها اللي تشجع ومباشرة
0: الاتحاد الأوروبي يعرف كيفاش الاتحاد الأوروبي أخذ القرار الصحيح
1: لانه
0: هذيك هي الكره وهذيك اقوى اتحاد، واعتقد انه انفانتينو مش يمشي ويتخلى على رئاسه الفيفا.
1: واضح. يعطيك صحة نبيل كمون، تحياتي ليك ياسين بوشعالة. مخرجنا محمد زعبار سامحنا في دقيقة خذيناها عندك شهر وتسويت نادر بشيدة نوجهوله تحية كبيرة برشا. بعد باش تجي مريم قديرة في الأخبار قدور يقول لكم في لمن الناس كل وتحية تونس.
3: عارف كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
3: صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
5: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
3: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
5: من بعدك عمر ما هوينا.
4: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي، وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الرابعة ديوان فام. عسلمة. الإدارة العامة للغابة تفيد في بلغ لها بأن إعادة تشجير الغابة المحروقة لا تبدأ فور إخماد نيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. والإدارة العامة للغابة توضح المراحل التي يجب اتباعها قبل البدء في إعادة التشجير، مشيرة إلى أن السنة الأولى تخصص للحماية والتهيئة الميدانية من خلال قطع وإزالة الحطب المحروق لإزالة الأشجار المتفحمة وحماية الغابة من الآفات والحشرات. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، وذلك تفاعلا مع سؤال كتابي لنائبتين بالبرلمان حول تمكين مجمع تنمية للصيادين في هذه التراخيص. والوزارة توضح أن المقاييس المعتمدة لمنح هذه التراخيص يحددها قرار وزير الفلاحة والمتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري. الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينطلق في أولى عمليات التنسيق وعقد اللقاءات مع الأطراف المتدخلة للأعداد لتكوين ملف تسمية المنشأ لفخار جلالة، ويأتي ذلك على هامش لقاء في الغرض انتظم اليوم بمتحف العادات والتقاليد بجربة حومة السوق بين المديرة العامة لديوان ليلى مسلاتي مع ممثل المعهد الوطني للتراث بجربة. إلى شان الدولي، اندلاع حريقي غابات جديدين في إسبانيا في وقت تشهد فيه البلاد أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات حتى الآن. وخلية الأعلام الأمني في العراق تعلن أن مقذوفات انفجرت داخل معسكر التاجي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، هذا وتواصل فرق الدفاع المدني مكافحة الحريق الذي جد عقب الانفجارات. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
3: تسمع ديوان فم في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.

بسمعه ما نخلي دموعك تتقاتر ولا يوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي الهباتل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميت العين لي بها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما تقول

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز الخامسة. ديوان فام مع سلمة. المرصد التونسي للاقتصاد يفيد بأن موجة انقطاعية تيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير له أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 37% خلال السنوات الأخيرة. أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية وفق ما كدت وزارة الفلاحة اليوم، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج وترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. إطلاق سلحفة بحرية من نوع خضراء في موطنها الطبيعي بعد استكمال 3 أشهر من العلاج والرعاية بالمركز المختص التابع للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار. وجرى إطلاق الحيوان البحري تحت إشراف الدكتورة ألفة الشايب في إطار تظاهرة توعوية حول استدامة المنظومة البحرية بالسواحل التونسية انتظمت بغار المنح من ولاية بن سرده. إلى شأن الدولي، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر عسكري مطلع قوله إن تقارير الإعلامية بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز كاذبة، والمضيق سيبقى مغلقا طالما تتوصل الأعمال العسكرية الأمريكية. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام السادسة في أمان الله.
0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.

0: Έτσι μοναχά, Σούτκο.
1: فيبالك فيبالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة لصفر رمل لخضر جبل لحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز السادسة، ديوان اف ام، عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو أصحاب المشاريع الاستثمارية المصادق عليها إلى الاتصال بالبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن لاستكمال إجراءات صرف منحهم المالية في أقرب الأجل، معلنة تخصيص 100 مليون دينار لدعم الاستثمار خلال سنة 2026. البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية يسجل خلال صيف 2026 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج جابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. الإدارة العامة للغابات بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة تنظم حملة تحسيسية ميدانية لفائدة مستعملي طريق السيارة تونس بنزرت بهدف التوعية بمخاطر السلوكيات المسببة لحرائق الغابات وتعزيز ثقافة الوقاية لدى مستعملي الطريق. إلى شأن دولي، حصيلة قتل أزمة الهجرة في سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية ترتفع إلى 72 شخصا على الأقل وفق حصيلة جديدة أعلنتها اليوم السلطات الإسبانية. ووزارة الدفاع الإيطالية تعلن أن مهمة تابعة للاتحاد الأوروبي بقيادة إيطاليا صعدت اليوم على متن ناقلة نفط تابعة لما يعرف بأسطول الظل الروسي للتحقق من جنسيتها وعلم التسجيل الذي ترفعه. ختام الموجز الإخباري يأتيكم الآن لفلاش سبور مع عبد القادر الرجي في أمان الله.
2: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مرحبا بكم الناس كل في فلاش سبور. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن انه قرعتي دور تمهيدي لمسابقتي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية باش يكون نهار 6 اوت في القاهرة كما اشرنا في وقت سابق. بالنسبة لقرعة كاس الكونفدرالية تنطلق بداية من نص النهار، تليها قرعة دوري الابطال. نذكر انه كرة القدم التونسية باش تكون ممثلة في الموسم المقبل 2026-2027 بالنادي الافريقي والترجي الرياضي في دوري الابطال والسياسيس وترجي جرجيز في كاس الكونفدرالية، مع العلم أن الترجي الرياضي بش يكون معفى في الدور التمهيدي الأول. في الترجي الرياضي بنسبة كبيرة اليوم أو غدوة صباح يخلط متوسط الميدان الدولي بيرو في خيسوس كاستيو لاعب نادي كلوب دي بوريتوس يونيفرسيتاريو إلى تونس من أجل الإمضاء الرسمي لمدة 3 مواسم حسب مصادر صحفية في البيرو. قيمة الصفقة وصلت إلى تقريب مليون دولار. من جهة أخرى عودة الاتصالات مع البرازيلي ريبيرو. النجم الساحلي كما أشرنا سابقا تعاقد اليوم مع النيجيري أوشيغبو أمبروز مدة 3 سنوات. النجم تعاقد البارح أيضا مع السنغالي أوسمان يريديا كيتي لمدة 3 سنوات. لاعب جزائري اسمه وائل جاروجا تحت الاختبار مع النادي الأفريقي، مع العلم أن لونكانغ يخلط غدوة من أجل إجراء الفحص الطبي والإمضاء مع فريق السائح. في المباريات الودية اليوم النادي الافريقي فاز ضد السيابي 2-0. حاليا النجم الساحلي يواجه ترجي جرجيس. النجم الرياضي بالمتلاوي تعاقد مع المدافع المحوري منتصر التومي 32 عام قادم من النجوم السعودي. ذكر التومي مدافع مخضرم متقمص أزياء عديد النوادي على غرار قوافل القفص الروي ومستقبل المرسى. مصادر صحفية إيطالية أكدت اليوم أن نادي اليوفي الإيطالي نجح في التعاقد مع المهاجم الدوري الفرنسي رونالد كولوموني بعد إتمام الاتفاق مع فريقه بيزي الفرنسي. بالنسبة لكولوموني ينتقل اليوفي بصيغة الشراء النهائي بقيمة 38 مليون يورو مع 12 مليون يورو كحوافز مرتبطة بترشح البيانكونيري إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. شيروا أنه كولوموني لعب سنة 2024-2025 مع السيدة العجوز بصيغة الإعارة لموسم واحد. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافام.net. كان معكم قدور، خليكم مع برامجنا على ديوانافام. صباح الخير ناس كل، وتحية فلسطين.
4: ديوانا فام عسلامة.
5: عسلامة ديوانا فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما نحبكم برشا. ديوانا فام
4: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوانا فام نحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: مالا كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
4: تونس،
9: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
9: على 106،
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانافام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانافام. ديوان اف ام.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité.
0: عرض كلنا نغني في إطار مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت. كلنا نغني نهار 2 أوت مع جهاد جبارة. ما تفلتوش العرض الموسيقي المتميز كلنا نغني وكون أنت الفنان. غني وقول باي باي للنيجاتيف فايبس.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
0: ليالي سيدي منصور ديما حافلة مع مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 من 21 جويلية حتى 17 أوت.
3: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: يا ليل ويا عين ومن غير ما تخمم مرتين، معروفة السهرية وين نهار 3 أوت، سهرية النجم المتميز الشامي.
3: من بعدك عمر ما هوينا.
2: تباع التذاكر بالمسرح البلدي بصفاقس، المسرح الصيفي سيدي منصور، المركب الثقافي محمد الجاموسي وكواسون تغي وليد بلوس النصرية، أو على موقع فرصتو.ان. للحجز والاتصال 50 99 79 96 ولا 29 49 44 96.
4: ديوان فام فلاش نيوز.
5: موجز السابعة، ديوان فام عسلمة. وزارة الشؤون الثقافية تعلن تصدر تونس الدول العربية والأفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو برصيد 10 مواقع، وذلك أثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد. جاء اعتماد الموقع التونسي الجديد خلال دورة 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية. وتضم القائمة الأممية للمواقع التونسية كل من الموقع الأثري بقرطاج والمدينة العتيقة بتونس وال المدرج الروماني بالجم والحديقة الوطنية بإشكل ومدينة كركوان ومقبرتها البنية، إلى جانب المدينتين العتيقتين بالقيروان وسوسة وموقع دقة الأثري وجزيرة جربة، وصولا إلى قرية سيدي بوسعيد السنة الحالية. الإدارة العامة للغابات تفيد في بلاغ لها بأن إعادة تجهير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل تدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. وأوضحت الإدارة العامة للغابات المراحل التي يجب اتباعها قبل البدء في إعادة التجهير، مشيرة إلى أن السنة الأولى تخصص للحماية والتهيئة الميدانية من خلال قطع وإزالة الحطب المحروق لإزالة الأشجار المتفحمة وحماية الغابة من الآفات والحشرات. البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية يسجل خلال صيف 2026 درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج قابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحري. وأصبحت موجات الحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أكثر تكرارا وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة حرارة مياه البحر، بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والصدفيات والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. في العالم، مسؤولون في إدارة ترامب والبيت الأبيض يقولون لمجلة بوليتيك وأن فريق ترامب يعتقد أنه من غير المرجح التوصل إلى مخرج مناسب للأزمة قبل انتخابات نوفمبر. ومرور ملايين براميل النفط يوميا عبر مضيق هرمز يثبت أن إيران لا تسيطر على المضيق. وقال المسؤولون أن الجهات الأجنبية التي تطلب وتتلقى ضمانات من إيران لعبور مضيق هرمز قد تتعرض لعقوبات أمريكية. ختاما الطقس يتميز بسحب تكون أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية هذا اليوم بالمرتفعات الغربية، ثم طقس صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتهب ريح جنوبية شرقية بأغلب المناطق ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 26 و 31 درجة وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
4: diwanfm ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: إيه بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dunfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رونديفو اللي يكون معكم كيما كل يوم من السبعة حتى للعشرة نتاع الليل. الرونديفو زاد اللي تلقاو فيه الموسيقى اللي تحبوها، الموسيقى اللي تونسكم في ثنيتكم، والموسيقى اللي تعمل لكم لامبيونس. ان توكا نسلم عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا. سلام عليك ايمن المسعودي سيد المخرج، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو، متواصلين معاكم كيما العاده حتى للعشرة نتاع الليل، وبرشا موسيقى السنه فيكم. والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية باش نرجعوا للموسيقى اللي عملت بوم في التيك توك الايامات اللي فاتت ولا الشهر اللي فاتت. نحكيوا على سويد الغيم، حسن ثابت.

العسيلي، مورغان لونا، عبد الباسط حمودة، هيفا، رغب علامة، هذوما الكل باش تلقاهم معنا في البلاي ليست من بعد شوية. إتو سويت مش خليكم مع رورين هيل، كانت تيك مي ماي ايز اوف يو. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكو، انتم تسمعوا في نايت.

ايه دوغوتو، مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل، يبقى الموسيقى متاعنا مازالت متواصله معاكم بيان سور حتى للعشره متاع الليل. ايه لو رونديفو تو سويت يكون في الاغاني القديمه الشرقيه في كاسيت.

0: ان الموسيقى الشرقيه القديمه تسمعها في كاسيت
1: في كاسيت مباشر. شو اسمه؟ سامر حسني بعيش. شو اسمه؟ شيرين. ما فيش مره. خالد سليم حلم عمري. دياب مش اسمه في غمزات. توسيد مش اسمه زيادة. با سلطان. كل ده هذه الموسيقى متاعنا. عملوا بون كيف. احنا رجعنا معكم جوستمون بعد الاخبار في ساعة.

0: راديو ان اف ام صوتكم.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
2: موجز الثامنه ديوان اف ام. عسلامه. عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب يطلقون حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر 2026 لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي اتى على مساحة هامة من الغابة. وتهدف هذه الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. المرصد التونسي للاقتصاد يفيد بأن موجة انقطاع تيار الكهرباء التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية 2026 كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات شركة ستاغ وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. ووضح المرصد في تقرير له أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% خلال السنوات الأخيرة. في العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن مذكرة تفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقته الخارجية مستقبلا، مشددا على ضرورة السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليها. الخارجية القطرية تعلن في بيان لها أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بحث في اتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جهود خفض التصعيد بالمنطقة. بدوري أكد رئيس الوزراء ضرورة التزام الأطراف بالحوار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وجدد دعم قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.
1: ديوان اف ام. عسلامة.
3: عسلامة ديوان اف ام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: أحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكه الموجه صفاقس
7: على 91.2
1: تونس،
7: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافه انحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
8: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش سبور.
9: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصدر مسؤول من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم اكد في تصريح لديوان اف ام انه الى حد هذه اللحظة لا نية للرابطة في اعادة قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. نفس المصدر اكد انه مكتب الرابطة جاوب على طلب الجامعة وقدم الاستفسارات اللازمة حول اللي صار في عملية القرعة، وباش يتم تحديد الموقف الرسمي والنهائي في 48 ساعة قادمة. الاتحاد الافريقي لكرة القدم قال انه قرعتي الدور التمهيدي لمسابقتي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية باش يكون نهار 6 اوت في القاهرة، قرعة كأس الكاف باش تكون انطلاقا من نص النهار بتوقيت تونس، تليها قرعة رابطة أبطال أفريقيا. نذكر أن كرة القدم التونسية باش تكون ممثلة خلال موسم 26-27 بكل من النادي الأفريقي والترجي التونسي في رابطة الأبطال والنادي الصفاقسي والترجي الجريسي في كأس الكاف، علما أن الترجي الرياضي باش يكون معفى من الدور التمهيدي الأول. مصادر صحفية بيروفية قالت أن متوسط الميدان الدولي البيروفي خيسوس كاستيو اتفق رسميا مع الترجي الرياضي التونسي، ومن المنتظر أن يمضي الفريق البيروفي على العقود الثلاثية فور تفعيل الترجي للشرط الجزائي الموجود في عقد كاستيو واللي تبلغ قيمته 900,000 دولار. في النادي الافريقي من المنتظر أن غدو يوصل المهاجم الكامروني تادوس نكانغ من أجل إتمام الاتفاق مع إدارة نادي باب جديد. نكانغ مهاجم الملعب المالي اتفق مع الافريقي على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. نذكر أن الافريقي انتصر وديا اليوم على نادي البنزرتي 2-0. في النجم الساحلي الفريق أعلن رسميا التعاقد مع متوسط الميدان أمبروز وشيكبو إلى غاية جوان 2029. نذكر أن النجم انتصر اليوم على الترجي الرياضي الجرجيسي 2-0 في مقابلة ودية. الختام بالميركاتو في الأوروب، نادي باريس سان جيرمان يقدم عرض لنادي بارما من أجل ضم الحارس الياباني زيون سوزوكي. عرض الفريق الفرنسي وصل 33 مليون يورو، في انتظار الاتفاق الرسمي بين زوج فرق. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيت نادي وان اف ام بوان نت. بعد شوية أرجعكم محمد خرقني في النايت كلوب.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل الأخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
11: ديوان اف ام صوتكم.
12: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
13: ديوان ديوان ديوان اف ام.
12: تسمعوا نفيس فيقز على الفريكانس
11: 91.2 99.1
12: في الصغيرة وكبس.
11: Toujours numéro 1 sur les lits.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم حتى للعشرة. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف. لو رونديفو متاعنا كيما العادة يكون تو سويت مع الأغاني القديمة الأوكسيدونتال. إيه نمشي مع بعضنا البيل بورد عام 2002 في أولديز. أولديز في أولديز الليلة نوصلوا للفينيش متاع البيل بورد متاعنا العام 2002. غدوة الليل إن شاء الله نبدأ مع البيل بورد الجديد عام 2003. أنتو كان نبدأ لكم الليلة مع المرتبة الخامسة وين فما غنية رومانتيك في بداية الألفينات ما زلت تعيش في قلوب الناس وهي Wherever You Will Go الفرقة الروك الأمريكية The Calling. الموزيكا ذي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم كامينو بالميرو لكن النجاح الأكبر متاعها كان في 2002 وين صدرت تصنيفات الروك والبوب في برشا بلدان وليت الغنية اللي عرفت العالم فرقة The Calling. Wherever you will go تحكي على الحب الوفاء والوعد انك تبقى مع الشخص اللي تحبه مهما كانت الظروف. برشا فسروا كلمات على انها رسالة من شخص فقد الحبيبة متاعه ويقول له وما تمشي باش نبقى معاك وهذا هو السر اللي خلاها تمس برشا ناس وتحافظ على مكانتها حتى لليوم. اللي يميز الغناء هو صوت أليكس باند المليان برشا دي سنتيمون مع لحن الموجود اللي قاعد يكبر تدريجيا في وسط الموسيقى خلاه الموسيقى ذي تكون ناجحة برشا وخليت زادا ورغم انه The Calling ما وصلتش نفس النجاح في السنوات اللي من بعد الى انه الموسيقى ذي بقت علامة فارقة في مسيرتهم وتعتبر من اشهر اغاني الالترناتيف روك والبوب روك في بداية الالفينات.

في المرتبة الرابعة والثالثة زادة باش نلقاو نيلي أونتوكا اللي اكتسح العام هذاك عام 2002. نبداو مع المرتبة الرابعة نحكيو على أشهر ديو في الهيبوب ولي غامبي في بداية الألفينات، وصعيب أنك تلقى أغنية تفوقت على ديليما للنجم نيلي بمشاركة كيلي رولاند. الموسيقى خرجت عام 2002 ضمن ألبوم نيلي فيل وحقق نجاح عالمي استثنائي، صدرت البيلبورد لمدة 10 أسابيع متتالية وربحت جائزة الجرامي العام 2003 كأفضل تعاون راب وغناء، ولات من أكبر أغاني الألفينات. ديليما تحكي على قصة حب معقدة، كيلي رولاند لهنا تغني على بنية مرتبطة بشخص لكنها لقات روحها تحب إنسان آخر، بينما نيلي يرد عليها ويأكد لها أنه مستعد يكون معها مهما كانت الظروف. الصراع هذا بين القلب والواقع هو اللي أعطى الغناء اسمها ديليما وإلا الحيرة، واللي زاد خلى الغناء خالدة هو الكورس الغومانتيك بصوت كيلي رولاند مع الأسلوب متاع نيلي بيان سور، واللي قال غامبي اللي خلاوها تتسمع في كل الإذاعات وفي كل سهرية عام 2002.

في المرتبة ثلاثة ما زلنا نحكيو على نيلي وفمغنية أول ما تبدأ تعرف اللي الحفلة باش تشنع خلينا نقوله هوتن هير النجم الأمريكي نيلي الغنية اللي خرجت عام 2002 ضمن ألبوم نيلفيل نيلفيل سامحوني وحققت نجاح عالمي كبير ووصلت المركز الأول في البيلبورد هوت 100 وين بقات عدة أسابيع ولات أكبر هيت في مسيرة نيلي وراء النجاح ذاك كان الإنتاج القويم تاع ذي نيبتونز الثنائي فارد ويليامز وتشادوغو اللي صنعوا بيت متميز برشا جمع بين لي بوب الفانك والإيقاعات الدانسونت وخلى الغنية تسمع في كل إذاعة وكل حفلة. Hot in Here تحكي على أجواء سهرية طاقة الاحتفال مع الكورس اللي موجود في الموسيقى شهير It's Getting Hot in Here ولت الغنية رمز الحفلات في بداية الألفينات وما زلت الناس يغنيوا حتى لليوم. الفيديو كليب زاد كان في برشا أجواء متاع نايت كلوبز ودانس ساهم بشكل كبير في انتشار الغنية على قنوات الموسيقى وخلى نيلي كواحد من أكبر نجوم الهيب هوب في الفترة هذيك.

في المرتبة 2 نحكيوا على الغنية اللي صنعت نجومية أشانتي، فما ما فماش شك اللي هي فوليج، الغنية اللي خرجت عام 2002 وكانت أول سينجول من ألبومها الأول وحققت نجاح استثنائي، تصدرت البيلبورد لمدة 10 أسابيع زادة وخلت أشانتي تولي من أكبر اكتشافات لغامبي في بداية الألفينات. فوليج تحكي على إنسانة تعرف اللي العلاقة اللي تعيش فيها تؤذيها، لكن رغم هذه الكل ما تنجمش تبعد على الشخص اللي تحبه، أغنية على الحب، على التعلق، على الصراع بين العقل والقلب، وهي قصة عاشها برشا ناس وهذا اللي خلاها توصل للملايين. اللي يميز الغنية هو استعملها المقطع متاع موسيقى من غنية كلاسيك اسمها Stay With Me لفرقة ديبرغ، وهو سامبل أعطاها إحساس متميز برشا وخليها تتكبت عند الناس. والفيديو كليب زاد جمع أشانتي مع تيرنس هوورد واستوحى الأجواء متاع أفلام العصابات الكلاسيك، هو اللي زاد في نجاح الغنية وانتشارها على قنوات الموسيقى.

في المرتبة الأولى فما أغنية روك سيطرت على العالم في عام 2002 وهي من غير حتى شك How You Remind Me الفرقة نيكل باك. الموسيقى هذه اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه Server Side Up, لكن النجاح الأكبر كان في 2002 وين تصدرت الترتيب في أمريكا وكندا وبرشا بلدان والت من أكثر الأغاني إذاعة في العالم, حتى أنها كانت الأغنية الأكثر بثا على الإذاعات الأمريكية عام 2002. How You Remind Me تحكي على علاقة متحبة معقدة فيها سوء تفاهم ندم ومحاولة لفهم الأخطاء اللي صارت بين الزوز أطراف. الكلمات صادقة وقريبة من الواقع وهذا اللي خلت الناس تحب الموسيقى هذه. اللي ميز غنية هو صوت تشاد كوريجر الخشين والمليان باللي سنتيمون مع دي جيتار قوي وكورس يبقى متكبتي في الذاكرة. الخلطة هذه خلت الموسيقى تفرض روحها كواحدة من أهم الأغاني وكيف زادت تخلي الباند من أهم فرق البوست جرانج والروك في الألفينات.

اولديز اولديز بالنسبه للي لوفيت ديريكتومون دو رانديفو نتاعنا تعرفوا كيما العاده نمشيو للاغاني الطربيه في ساعه سلطنه

0: Duena FM.
1: Duena FM. Flash News.
2: مجزوة تسعة Duena FM. عسلمة. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقول إن أفق التضخم لا تزال محفوفة بمخاطر تصاعدية، معتبرا أنه من الضروري مواصلة دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة. وشدد البنك المركزي على أن المحافظة المستدامة على استقرار الأسعار تقتضي إلى جانب دور السياسة النقدية مساهمة منسجمة ومتكاملة من مختلف السياسات الاقتصادية. وبين مجلس إدارة البنك المركزي أنه يتعين أن يظل تطور السيولة والإنفاق العمومي والطلب الداخلي متلائماً مع القدرات الإنتاجية للاقتصاد ومع متطلبات الحفاظ على التوازنات الخارجية. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يفيد بأن سداد تونس لقرض رقاعي دولي بقيمة 700 مليون أورو كلف تراجع احتياطي العملة الصعبة بتسعة أيام توريد لينزل الرصيد من 101 أيام إلى 92 يوماً. واعتبر السوسي خلال تدخله في برنامج هنا تونس أن الإيفاء بهذا الالتزام مكن البلاد من استعادة ثقة المانحين، مبرزاً أن الرقاعة التونسية استرجعت قيمتها الإسمية الحقيقية في السوق المالية العالمية بعد أن فقدت أكثر من 51% من قيمتها التداولية خلال شهر أفريل 2023، مما يتيح إمكانية الاقتراض بنسب معقولة مستقبلا.
3: خلصنا، لكن تكلف لنا ما لا يقل على 9 أيام توريد من احتياطي العملة الصعبة، 101 يوم توريد هذا لا غير. دونك سداد بنها بعد السداد دانكو، دونك هبطنا إلى مستوى 92 يوم توريد، نجم نقولوا ثم قرابة 9 أيام توريد تراجعوا، وإلى حد الآن ما نجمناش نرجعوا لمستوى. دونك نقارنوا يوم 2/26 بسنة قبلها 2/25 عندنا 10 أيام توريد متراجع بعد ما عمرينا بفترة معناها مخترة جدا، وقتها الناس الكوبون تاعك تبيع بشتر قيمته في السوق معناها غير نتخلص منه برك. اليوم أصبحنا على الأقل الكوبون تاعنا في الليفالور متاعهم قراب للليفالور معناها نومينال متاعهم، وهذا يعطي اللي فما اكتساب معناها رأس مال ثقة محترم نجمه إذا نحب غدوة الأمور تتحسن واللي يعطينا إمكانية باش ونقترض بنسب تكون معقولة مش كما تنظر إذا كان نحب نخرج لازم نخلص نسب مرتفع.
2: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو أصحاب المشاريع الاستثمارية المصدق عليها إلى الاتصال بالبنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن لاستكمال إجراءات صرف منحهم المالية في أقرب الأجل، معلنة تخصيص 100 مليون دينار لدعم الاستثمار خلال سنة 26 و2000. في العالم، وكالة مهر الإيرانية للأنباء تفيد اليوم بمقتل جندي في الجيش الإيراني وإصابة آخر جراء اشتباك مسلح مع جماعة مسلحة في منطقة مريوان الحدودية غربية البلاد. ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية أن الاشتباك وقع خلال عمليات أمنية استهدفت عناصر مسلحة في أحد القرى التابعة لمدينة مريوان القريبة من الحدود العراقية. الخارجية السعودية تفيد بأن وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود تلقى اتصالا من نظيره الإيراني عباس عرقجي ناقش خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
1: ديوانفام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوانفام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanafm.net. ديوانفام صوتكم.

0: Food.com. ديوان افهم فلاش نيوز.
1: وجزء العاشرة ديوان افهم عسلامة. أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية وفق ما أكدت وزارة الفلاحة اليوم، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. وأوضحت الوزارة في إجابة على سؤال كتابي حول أزمة قطاع الألبان أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، سيما توتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. جلسة عمل للجنة تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تطاوين انعقدت في إطار اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية المستوجبة للاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية. في هذا الإطار أكد والي الجهة أمير القبسي ضرورة جهر وتنظيف الأودية ومجاري المياه وإزالة الترسبات الطينية والفضلات النباتية والهامشية التي تعيق التدفق الطبيعي للمياه داخل مجرى الوادي. ودعا الوالي لإزالة الانسدادات والنقاط السوداء وتطهير المنشآت المائية والحساسة بإزالة الترسبات والعوالق الصلبة أسفل الجسور وفي محيط المنشآت المائية بصفة استباقية لمنع انسداد مجاري الأودية نتيجة جرف الأنقاض والنباتات أثناء تساقطات الغزيرة وضمان انسيابية المياه. الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينطلق في أولى عملية التنسيق وعقد اللقاءات مع الأطراف المتداخلة للأعداد لتكوين ملف تسمية المنشأ لفخار جلالة. يأتي ذلك على هامش لقاء في الغرض انتظم اليوم بمتحف العادات والتقاليد بجرب حومة السوق بين المدير العام للديوان ليلى المسلاتي مع ممثل المعهد الوطني للتراث بجرب سامي بن طاهر. في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول أن طهران ومسقط تبحثان استحداث مسار جديد في مضيق هرمز يضمن المصالح المشتركة للبلدين، مشيرة إلى تحقيق تقدم في المفاوضات الثنائية في هذا الشأن. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات الثنائية وصلت لمراحلها الختامية وتهدف إلى تجاوز المسارات غير الأمينة التي فرضتها تدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن المفاوضات بين بلده وسلطنة عمان ليست جديدة. وقال بقائنا الوضع بمضيق هرمز لا يمكن أن يعود كما كان قبل الحرب، وأن واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن بالمضيق خلال المدة المقررة، مشيرا إلى أن أمريكا هجمت بلاده قبل انتهاء المهلة. وزارة الداخلية المغربية تعلن أن 40,000 حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، وأن 1,135 شخصا حاولوا العبور في اتجاه مدينة مليلية. وقال الناطق باسم الداخلية المغربية في بيان أن هذه الأرقام بنيت على المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة المستندة إلى منظومة المراقبة وتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور، ونفت الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية بحسب البيان. وأوضح أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، وهو الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة، إلى اللقاء.
2: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامة سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
3: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصدر مسؤول من مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم أكد في تصريح لديوان فام أنه إلى حد هذه اللحظة لا نية للرابطة في إعادة قرعة رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نفس المصدر أكد أن الرابطة جاوبت على طلب الجامعة وقدمت الاستفسارات اللازمة حول اللي صار في عملية القرعة، وباش يتم تحديد الموقف الرسمي والنهائي في غضون 48 ساعة القادمة. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قال أن قرعتي الدورة التمهيدي لمسابقتي دورة أبطال أفريقيا وكأس الكاف باش يكون نهار 6 أوت 2026 في العاصمة المصرية للقاهرة. قرعة كأس الكاف باش تكون انطلاقا من نص النهار بتوقيت تونس، بعدها باش تكون قرعة رابطة أبطال أفريقيا. نذكر أن كرة القدم التونسية باش تكون ممثلة خلال الموسم هذا بكل من النادي الأفريقي والترجي الرياضي في رابطة الأبطال، ونادي صفاقسي والترجي الجريسي في كأس الكاف، علما أن الترجي الرياضي باش يكون معفى من الدور التمهيدي الأول. مصادر صحفية بيروفية قالت أنه متواصل الميدان الدولي البيروفي خيسوس كاستيو اتفق رسميا مع الترجي الرياضي التونسي، ومن المنتظر أنه يمضي الفريق البيروفي على العقود الثلاثية فور تفعيل الترجي للشرط الجزائي الموجود في عقد كاستيو واللي تبلغ قيمته 900,000 دولار. في النادي الافريقي من المنتظر أنه غدا يصل المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ من أجل إتمام الاتفاق مع إدارة نادي باب جديد. نكانغ مهاجم ملعب المالي اتفق مع الافريقي على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2029. نذكر أنه الافريقي انتصر ودين اليوم على النادي البنزرتي 2-0. في النجم الساحلي رئيس الهيئة التسريحية كريم العكروت قال في تصريح خاص على الصفحة الرسمية للفريق أنه الإتوال مطالب بخلاص جميع الديون المتبقية واللي تبلغ قيمتها حوالي 1,000,000 دينار قبل نهار 10 أوت. من جهة أخرى النجم الساحلي أعلن رسميا التعاقد مع متوسط الميدان أمبروز وشيكبو إلى غاية جوان 2029. نذكر النجم الساحلي انتصر اليوم مع الترجي الجريسي 2-0 في مقابلة ودية. الختام بالمركاتو في الأوروب، صحيفة لاس الإسبانية قالت أنه سبب وراء عدم الإعلان الرسمي عن انتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد حتى الآن هو ادعاء وكيله السابق ماكس جرادال بخرق اللاعب لبنود العقد الممضى معاه. ريال مدريد فاوضوا على الصفقة مع شركة روك نيشن واللي ولم يكن على علم بأي مشكلة تتعلق بوكيله السابق، وماكس جرادال رفع شكوى للفيفا اللي تنجم إما تمنح ديوماندي ترخيص مؤقت لإتمام الصفقة أو تأجيلها أو إيقافها نهائيا. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاها ديما كالعادة على سيتنا ديوانفام.net.

0: www.diwanfm.com. ديوان FM Flash News.
1: مجزوة 11 ديوان FM. عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى عشية اليوم الأحد زيارة ميدانية غير معلنة إلى وادي مليان، أكبر وادي يصب في بحر الضاحية الجنوبية بالعاصمة. وقد استمع رئيس الدولة إلى تشكيات المواطنين بخصوص سكب الفضلات في بحر أرادس، ما أدى إلى حرمان متسكني المنطقة من السباحة في البحر، وفق ما أظهره مقطع فيديو نشرته الإذاعة الوطنية. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقول أن آفاق التضخم لا تزال محفوفة بمخاطر تصاعدية، معتبرا أنه من الضروري مواصلة دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة، وشدد على أن المحافظة المستدامة على استقرار الأسعار تقتضي إلى جانب دور السياسة النقدية مساهمة منسجمة ومتكاملة من مختلف السياسات الاقتصادية. وبين أنه يتعين أن يظل تطور السيولة والانفاق العمومي والطلب الداخلي متلائما مع القدرات الانتاجية للاقتصاد ومع متطلبات الحفاظ على التوازنات الخارجية. الإدارة العامة للغابات بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة تنظم حملة تحسيسية ميدانية لفائدة مستعملي طريق السيارة تونس بنزرت بهدفية التوعية بمخاطر السلوكيات المسببة لحرائق الغابات وتعزيز ثقافة الوقاية لدى مستعملي الطريق. موقع عبري ينقل عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع تجاهل حساسية أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، ويمنح هذه الاعتبارات وزنا كبيرا في قراراته، مؤكدا أن الاحتلال مندهش ومحبط من نهج ترامب في التهديد بسبب الاستعدادات العسكرية ثم تراجع في اللحظة الأخيرة والعودة إلى المفاوضات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نهج ترامب بتصعيد التهديدات والتراجع عنها يعزز ميله في هذه المرحلة إلى البحث عن اتفاق مع طهران أكثر من تصعيد المواجهة. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
2: Do you want to film?

0: 99.2 في تونس الكبرى على 99.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: مجزو منتصف الليل ديوان فام مع سلامة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ لها أن عمليات تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية 2:30 من أوت على الساعة 12 ظهرا. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان الماضي وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أن إسناد ترخيص صنع وتوريد وحدة الصيد يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة، وذلك تفاعلا مع سؤال كتابي لنائبين بالبرلمان حول تمكين مجمع التنمية للصيادين من هذه التراخيص. وأوضحت الوزارة أن المقاييس المعتمدة لمنح هذه التراخيص يحددها قرار وزير الفلاحة والمتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع وتوريد مراكب الصيد البحرية. وزارة الفلاحة والموارد المائية تدعو أصحاب المشاريع الاستثمارية المصادق عليها إلى الاتصال بالبنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن لاستكمال إجراءات صرف منحهم المالية في أقرب الأجل، معلنة تخصيص 100 مليون دينار لدعم الاستثمار خلال السنة الحالية. في العالم، حركة حماس تقول إن تصعيد الاحتلال الإجرامي في قطاع غزة يهدف إلى تعطيل التفاهمات مع الإدارة الأمريكية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. جاء ذلك في بيان للحركة تعقيبا على استشهاد 18 فلسطينيا من بينهم أطفال بغارات للاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وجاءت الهجمات ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025، وبعد يومين من إعلان رئيس ترامب ومجلس السلام اتفاقا على خريطة طريق لتنفيذ مرحلته التالية. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها إشعارا عن حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال الشرقي خصف في سلطنة عمان، مضيفة أن ربان ناقلة أبلغ بسماع دوي انفجار على مقربة منها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.